0: يلا تعالوا ما نبع عليكم. يلا يا صبايا لا تجولوا بالطرقات، عبيد يا غندورة خفية.
1: شو هي الفكرة الجديدة تبع الكرم يا مختار؟
2: جفتك متكوك
1: ولو مثل العادة يا مختار. اسمع
2: عال، كم ضرب بإيمانك؟
1: خلصوا
2: الله لا يعطيك. عندك خرطوش بالبيت؟
1: في يا مختار خرطوش مهرب.
2: بتروح على البيت بتعبي الجفت وبترجع بعدين للبايك الزريبة تبع أبو
1: نارا
2: صاحب الدكان.
1: عرفته.
2: بتقوص له بقرته الكحلة بس ما بتخلي حدا يشوفها.
1: يعني اقتل البقرة على الخالص؟
2: ايه على الخالص.
1: ليش يا مختار شو عملت كمان؟
2: ليش كل مين بينقتل ضروري يكون عمل شيء؟
1: لا مو ضروري.
2: بعدين بترمي هالهوية بأرض الزريبة.
1: هوية مين؟
2: هي هوية غوار الطوشة، جاب لي اياها حتى جدد لي اياها ونسيها عندي.
1: غوار الطوشة
2: ما غيره أبو الأسرار.
1: أبو الأسرار. وبعدين يا مختار
2: ترجع لهم فورا
1: تحت أمر عيونك. ناطر على دقرة أنا. لبي
2: وينك؟
1: نعم مختار.
2: يرضى عليك قبل ما تقوصها سمي عليها حرام ما بيجوها.
1: حنين يا روحي يسلم لي قلبك الطيب.
2: وينك؟
1: نعم.
2: قبل ما تقلت البقرة حلبة.
1: يلا
2: بتخلص لي مهمتك وبترجع لهالساحة تبدرها حجار وعدة خنايق.
1: بفرش لك ريف عيوني يا مختار، رقبتي إلك جسر والله.
3: يلا بنا نملا ونحلب لبان الجو.

0: تأخرت اليوم، صار لي ساعتين ناطرتك على الشباك.
1: بالي مشغول يا زينة.
0: عالكرم
1: وعليكي.
0: وقت لهلا
1: كنت سهران على مطلع عم بتفرج على الكرم من بعيد، شايف لك كل ما مر يوم عم يبعد عنا هالكرم سنة، وكل ما مرت سنة عم تبعد سعادتنا سنين.
0: خبر خبرية تبسطك؟
1: يا ريت. شوفي
0: المختار عمل خطة جديدة للكرم بتجني.
1: شو هي؟
0: ما بعرف، هيك قال بس بلش ينفذها.
1: طب انت شو عرفي؟
0: هلأ بعت الناطور ومعه جفته سطل.
1: بهالليل؟
0: يمكن بده يقتل الحرامي ويجيب دمه بالسطل.
1: الله ياخد بيده وديمه فوق راسنا زي.
2: يا قاتل يا مقتول، ويا قاتل يا مقتول، وينك يا غوار النحس؟ الكت رجال ابتزل على الساحة يا ابو الباب فيك مويه.
3: مسيك بالخير اخي ابو نارا. في شيء؟
2: بدي اشبط لك الشواهد ابو دعس همي رجلي.
3: لاسباب
2: يعني ما بتعرف؟ ها
3: والله ما بعرف.
4: الله لا يعرفك بحكمه. تقتل هديل بتمشي مش ناسته.
3: مسيكي بالخير اختي ام نارا، ايه بتضلي حلوه مهما تنازقتي.
4: الله ينزلك لعنده.
2: ولك بتنزل ولا بطلع بمصع رقبتك يا واطي؟
3: ايه اللي بده يمصع رقبتي اظن لسه ما خلق ولا.
5: شو قصة يا جماعة؟ فهموني لشو هالخناق؟
3: علمي علمة.
2: ولك بقرتي الكحلة؟
5: شبه بقرتك الكحلة؟
2: قتلها هالمجرم.
4: ولك ما بكفيها النسوان هاللي لعب بعالم، بلش الحلقة.
3: لك أنا قتلت بقرتك؟ تنكسر ايدي اذا لي خبر ولا.
2: ولك هي هوية مين ولا؟
4: بقرة بتطلع عند امك وراها جوز عجول يتامى.
2: دمها ما راح يروح رخيص. ولك تربها بعشر رجال من بيت الطوشة ولك تنزل. ولك
3: لحاجة نطوت مثل السعدين ولا؟ يا عمى نازل، شو خايف منك ومن مدامتك ودنب بقرتك؟ بعدي.
6: لا دخيلك يا غوار، تف البلا.
3: اتركيني يا مدام طوشة، اظن فار دمي اظنها.
4: ولك اتركيني لشوف شو بدي اعمل هالطقال حنا.
6: لك يا اهل الطوشة.
3: لك فلتيني يا.
6: لك يا غوار، هدول بيت منارة مشرانية
3: ونحن بيت الطوشة.
4: ولك طز.
3: طز؟ ايش وعلي؟ هلأ طاب الموت بعدي للي.
4: ولك طز فيك وبعالتك ويا شحادين ويا شرشيح.
6: نحن الشرشيح يا مرت الدكانجي بياع الكتر.

0: الله يصلحكم، الله يهديكم. لك يا نوار، يا ابو نارا، لك يا ابو سمرة، يا نايف، يا عيب الشوم عليكم، يا عيب الشوم عليكم. لك انتو من ضيعة وحدي، انتو عيلة وحدي، بتشغلوا حالكم بمعارك جانبية وبتنسوا معركة الكرم؟
1: يا مختار، لحد هلأ ما فهمت الخطة تبعك تبع الكرم.
0: ليك الخطة قدامك ها؟
1: بعرف بس والله ما فهمت.
0: لأنك حمار بالسياسي.
1: شو يعني؟
0: يعني أهل الضيعة ما رح ينسوا قصة الكرم، لتطلع لهم قصة جديدة يشتغلوا ببعضهم فيها.

0: يا الحلوم الحاضر يعلم الغيب الناطور بالكل تجمع وبالساعة على مرهاب.
1: شو في يا ابو احمد؟
0: علمي علمك. يا الحلوم الحاضر يعلم الغيب الناطور بالكل تجمع وبالساعة على مرهاب.
1: شو القصة يا غوار؟
2: ابصر.
1: اكيد في شيء.
2: افتح الراديو على لندن لنشوف شو في اخبار عنا.
1: طيب.
3: صباح الخير يا ابو نارا.
1: يسعد لي هالصباح.
3: بدي بفرنجين حني.
1: بظهر العصفورة بلشت تشيب.
3: الشعر بينصبغ يا ابو نارا، بس شو بتعمل بالقلب اذا شاب؟
1: ان شاء الله لاقيلك شوية حنة يا زينة.
3: وين راحت الحنة اللي عندك؟
1: عملت تصفية على كل الاصناف القديمة. ها حظك منيح. لقيت لك هالنتفة.
3: وين راحوا المناديل والفساتين والكتب؟
1: كلهم صاروا بهالأراجيل.
3: عم قول شو مغير بهالدكان؟
2: الضيعة كلها تغيرت.
3: وانت يا غوار على العلمي ما بتدخن؟
2: عم ادخن لانسى اني من هالضيعة.
3: وانت كيف تعمل دكانتك لهيك اشياء؟
2: شبهها هيك اشياء.
3: من مكتبة لقهوة؟
1: ايه ما الكتاب مثل الأرجيلة، هذا بليرة وهي بليرة.
3: ولك كيف؟
2: الكتاب بيجلي المخ وبيحط فيه أفكار.
3: والأرجيلة
1: بتجلي المخ والأفكار.
2: والأرجيلة ما بتودي على الحبس يا زينة، بس الكتاب بيودي، ويا ما كتب وأفكار ودت أصحابها على المشنقة.
1: طيها أحسن الكتاب لما الأرجيلة
3: الحنة.
4: لله يا أبو حسنين لله، مشان الله فرم لله يا أبو حسنين لله.
2: ولا
4: شوفي
2: ليش دقرت فيه ولا
4: مين دقر فيك؟
2: انت.
4: انا ماشي بطريقي ما دقرت بحدا.
2: الله يسامحك. تعال شوف حبيب قلبي. تعال.
4: نعم.
2: لوين رايح اخي ابو سمرة؟
4: جاي على الاجتماع اللي قال عليه المنادي.
2: وعرفت لي لايش الاجتماع؟
4: لا ما عرفت.
2: ما عرفت؟
4: لا لسه.
2: لكن ليش دقرت فيه؟
4: لك حبيبي الله وكيلك ماشي بطريقي ما دارت بحدا.
2: يعني انا كذاب
1: يا غوار؟ ليش الشرب عيونك اليوم؟
2: انا ما بحب حدا يدقر فيي.
1: انا ما حدا دقر فيي.
2: يعني انا كذاب؟
1: مش كذاب، بس انا واقف وشايف.
2: شو شفت؟
1: شفت انه ما دقرك.
2: اقنعك انه دقرني؟
1: تفضل.
2: لو كنت انا قاعد قدام شوي مطرح ما مرق كان دقرني ولا ما دقرني؟
1: بجوز.
2: يعني كان دقرني؟
1: طبعا.
2: ايه ما فشر اللي بده يدقرني ولا
1: لك؟
4: لك يا حبيبي طول بالك من شان الله.
1: ولك انا غوار قتال البحر. ولك يا عمي هالخناقه شو؟
2: مو على شيء. وليش قيمت قلنا بالعاده بهالضيعه نتخانق على شيء؟
1: لك انا شو عم تتخانقوا؟
4: شو بعرفني؟ اساله.
2: سامع بعينك اللي تأدبه بعده بيوشي من ورا عم يقول اساله. ايه بدي كسر
3: العصفورية. بتكون حرق المكتبة عملتوها قهوة وما عاد حدا منكم تحمل حدا. ولك على بعضكم مثل الواوية ونسيتوا يلي بالكرم.
2: ولك تقبريني ما احلاكي وانت عم تخاني.
3: انت هذا اللي اخذ عقلك.
2: الله لا يشبعني.
3: حرام الواحد يحكي معك.
2: لك هلا ايش دقرني؟
3: ولك ما دقرني؟
2: لك ليش دقرني؟ ولك انا مكسر اكبر ناس. لك كيف وقفت على اذنك هيدا؟
4: ليك واقفه؟ شوف
2: هيدا شو؟ انا جربتها كثير ما توقف على اذني.
4: ايه لانك ما بتحطها على النص.
2: شلون هي حاططها على النص؟
4: هذا نصها.
2: لك هاد نص هي الشقفه. ها انا بدي وقف هي الشقفه بس.
4: ها
2: ما عم توقف. تعرف ابو سمرة؟
4: نعم.
2: يمكن انت بتوقف على اذنك لانه اذنيك كبار مثل الحمار. على كل حبيب قلبي انا هلا ما عندي وقت، خلينا نرجع لموضوعنا وننهي بسرعه.
4: ارجع
2: يلا.
3: يلا ليش بدك تفرضوا دقر فيك؟ شو صار؟ كان القتيل ينحل ببوسة شوارب. شو صار لكم؟ شو صار لهالضيعة؟ وين محبة زمان؟ وين نخوة زمان؟
2: وين كاسة الشاي اللي طلبتها زمان؟
1: امرك
3: مع مين عم تحكي يا زينة؟ ولك خلي شعر هالصبايا يشيل.
2: يا أبو نارا.
1: أمر.
2: أنا شايف إنه زينة معها حق، لذلك عطيني كاسة شاي على حساب أبو سمرة بدي صالحه.
1: يا سلام عليك شو مسامح.
2: شكرا. قرب راسك هات بوسي. تعال.
4: أهلي غوار.
2: حبيب قلبي أنت. يخرب بيتك على هالريحة. شو بتتحمم تيمم ولا؟ شعرك بريانطين وبس يصير عندك شعور نسيت على صالحك.
1: صباح الخير يا جماعة.
5: صباح الخير.
1: شو القصة؟
5: سمعنا عم يقولوا اجتماع مع اجتماع. شو في؟
1: علمي علمك البلادي تنجتمع بالساحة.
5: قال في شغلة مهمة.
4: سمعت انه شالوا المختار.
5: معقولة؟
4: يا ريت.
5: لك افتح الراديو ليكون في شيء معنا علم.
1: يلا.
2: ودخلك هاي شو بيقولوا لها بعلم السياسة؟
4: انقلاب.
5: من تمك لباب السما يا رب.
2: الله لا يرده.
3: كرهنا عيشتنا.
4: راح يشحتنا.
2: ما شحته خلاص ولا.
6: إليكم هذا النبأ الهام. بلاغ رقم 1. صباح هذا اليوم قامت ثلة من شرفائكم بالقضاء على حكم الظلم والاستبداد والتهريب وأطاحت بمدبر حلوم وطغمته الفاسدة.
7: سمع يا اخوان مختارنا الجديد يتحدث اليكم.
8: ايها الشعب الكريم. يا اهالي ضيعه حلوم العظيمه. اسمكم جميعا توكلنا على الله واستلمنا زمام الامور لانقاذكم من فساد المختار السابق وأعوانه وأقربائه. واضيع النصب عيناي طرد قاطع الطريق واستعادة الكرم المغتصب. والسلام عليكم بني وطني.
3: مضت أيام ورا أيام وبعدنا على حالنا. الكرم بعده بعيد. الشي الوحيد اللي عمله المختار الجديد للضيعة انه جدد عفش بيته وفتح لنا حبس جديد وصار بشعري 10 شعرات شايبين. اسأل الله ايامك يا مدبر حلو. التوقيع زينة.
2: زينة بسيكي بالخير.
3: 100 مساء.
2: شو شايفك سهرانة؟ شو عم تعملين؟
3: عم بكتب تاريخ الضيعة.
2: وفين عم تكتبي تاريخ الضيعة؟
3: بالهوى.
2: بالهوى عم تكتبي التاريخ؟ يي مزبوط. طيب وليش ما عم تكتبي تاريخ الضيعة على ورقة؟
3: بخاف توقع بإيد حدا.
2: وإذا وقعت بإيد حدا بتخافي حدا يقراها؟
3: لا بخاف يغيروا فيها لأنها تاريخ.
2: عندك حق. دخلك هالكلمة هي شو؟
3: الضيعة.
2: أنا قريتها بضبعة.
3: ناقصة نقطة.
2: حطي لها نقطة إن شاء الله ما بتوقعي فيها. تصبحي على خير.
3: وأنت من أهل. عم أهلك. شبك؟
2: تفركشت.
3: بشو؟
2: بكلمة.
3: وشو هالكلمة؟
2: المختار. ومطعوجة من طرفها كمان.
3: يي وقعة من عندي.
2: وشو جابها من هنيك لهون؟
3: يمكن طيرها الهواء.

0: نصب عيناي طرد قاطع الطريق واستعادة الكرم المغتصب. والسلام عليكم بني وطني وكل قلاب وأنتم بخير.
1: ديروا بالكم على القهوة.
2: وين رايح؟
1: رايح برا صوت المختار الجديد.
2: هناك حق روح لا تأخر بس.
3: إذا كل يوم والتاني مختار جديد شايف لك راح يلحقنا الدور كلنا.
4: يا ريت. ليش شو بيقول لنا بيهنطيع إلا المخترة؟
2: لك يا جماعة لا تتشائموا بركي الزلمة طلع في خير.
4: إن شاء الله سيدي الله يسمع منا.
2: بس بتعرف خلاص نشيل واحد يحط راسه وينام. السلام عليكم.
4: الله
2: عليك السلام.
5: انتظروا بيانا هاما.
2: شو أخبار خير شو القصة؟
3: هيئتوا انكلاب.
6: سمع سمع يا أخوان مختارنا الجديد جدا جدا جدا يتحدث إليكم.
0: أيها الشعب الكريم يا أهالي بيعة حلوم العظيمة شو بكن عم نخطب شوية تسفيق تضربوا. أيوة هيك حموها. باسمكم جميعا توكلنا على الله واستلمنا زمام الأمور لإنقاذكم من فساد المختار السابق.
3: لك تغير يمكن النجار تبعك إيده تقيلة شوي.
0: وأعوانه وأقربائه واضعا نصب عيناي
7: طرد قاطع الطريق واستعادة الكرم المختصر. والسلام عليكم بني وطني وكل انقلاب وأنتم بخير.
0: يا ملاعين حافظين على الحرف. الله على كل حال ارتاحوا وحطوا ايديكم ورجليكم ومي بارد بابا.
1: بختارنا كلمة.
0: نعم شو بتريد؟
1: بختارنا ممكن تقولولنا مين المختار اللي جاي بعدكم؟
0: ولا شو السؤال ولا؟
1: تنحضر له صورة. ما عم نلحق يا مختار.
0: هي ما بيعرفها غير ربك. لأنه أنا بذاتي من 10 دقائق بس لدريت إني صرت مختار. بس بحب لكم إني أنا مختار قاعد مؤبد.
7: شو عرفك؟
0: لأني حابكها مزبوط من كل الأطراف.
3: إن شاء الله إن شاء الله يكون حابكها مزبوط لحتى نرتاح ونستقر شي شوية.
5: استنوا بيانا هاما.
3: نايف سمعت شو قال؟ قال حابكها مزبوط.
2: لا مسكين وقال كمان من كل الأطراف.
3: حسرتي بيكون هلا بالحبس عم ياكل قتل من كل الأطراف.
6: سمع يا أخوان مختارنا الجديد جدا آخر طبعة يتحدث إليكم.

0: يوم والتاني انقلاب، وصارت المخترة لعبة كراسي، وكل مختار بيجدد عفش بيته وبيفتح حبس جديد وبيمشي. الضيعة كل مالها لورا، وصلى أيامك يا مدبر حلو.
1: زينة يا زينة.
0: نعم.
1: ختمتي المحضر؟
0: ختمته.
1: ولك شي لسأل أيامك يا مدبر حلو.
0: ليش؟
1: صار انقلاب جديد.
0: افتكرتك جايب شي مهم.
1: لك مو انقلاب المهم، المهم المختار الجديد.
0: شبه؟
1: هاد مش شعب الضيعة.
0: كلهم كانوا يقولوا هيك.
1: لك لا، هذا باين غير شكل، ولابس شروال مثل بيي، وطلع رفيقه لغوار كانوا يلعبوا طرنيف سوا.
2: عم تحكي جد؟
1: والله، روحي شوفي أهل الضيعة كلهم سهرانين عم يحضروا للفرح بكرة.
2: يعني رح يرجع الكرم.
1: ولك معلوم حضرته بالعرس.
0: هلا بدي أترككم، لأني رايحة أدبر شوية حملة لشعري.

0: الشعب الكريم، لقد جاء وقت العمل والجد والكفاح، وولى زمن الخطب والبيرات. أيها الشعب الكريم، إن ضيعتنا تمر بمرحلة حاسمة من تاريخها، وقد وعيت هذه المرحلة منذ نعومة أصفاري. لقد وعيت الأخطار المحدقة بكم وبشعبكم وكرومكم وتاريخكم. إخواني، لكي نقضي على أعدائنا الخارجيين يجب أن نبدأ بأعدائنا الداخليين.
1: معلوم.
0: فهناك الديماغوجيون،
2: من يهدو،
0: وهناك البيروقراطيون، وهناك الزئبقيون والانبطاحيون والبرجوازيون.
2: وليه مدام طوشي، هذا انت اللي قال عنهم المختار؟
3: انا؟ لا تنصدق.
2: هلا افرجيكي، فوتي نبري بالبيت لقلك، فوتي.
3: ما بدي نبر، بدي اتفرج على المختار.
2: لك عم تتبرجزي من قفاي.
4: ولك فوتي، قلت لك يبعثك حمرا.
5: يا مختار، يا مختار، ما حدا
0: بيفوت. ابدا يا نايف، الكل يعرف ما تعني كلمة برجوازي.
2: مختار، شو يعني برجوازي؟ يعني بورسلان مثلا؟
0: لا ايها المواطن الصالح غوار الطوشي، البرجوازي هو الذي يمتص دم الشعب على حساب عرقه وجهده.
2: ها، اصبح يعني مو نحن المقصودين بهالكلمه هاي؟
0: لا طبعا مش انتو.
2: طيب فهمنا اياها من الاول بالعربي يا مختار، ضروري تقولها بالافرنجي.
0: على كل، اعدكم بانني ساخلصكم من اولئك الذين سلبوكم حريتكم وكرامتكم. والسلام عليكم.
2: لك
6: اسال افلت وياه.
2: الحقيقه يا مختارنا، وينك؟ شو لوين يا صاحبي؟
0: على بيتي يا غوار.
2: هذا بيت المخترة؟
0: ابدا، هذا بيت مصاصي دماء الشعب.
2: بس يا مختار، انا من رأيي انه هي ما لها علاقة بهي. شنو الدار بسكانه مو بحيطانه. ثم المختار لازم يسكن ببيت عليه القيمة، لانه بيبقى وش الضيعة وبيمثل الضيعة وبيجي قريب وغريب.
0: ابدا، انا ابن الشعب، ما بسكن الا مطرح مساكن الشعب.
2: مثل ما بتريد يا مختار، والحقيقة انه شعب ضيعتك من زمان عم يستنى مختار منه وفيكم يعرف وجعه. أيوة.
0: وهي انا اجيب، لذلك ارتاحوا، حطوا ايديكم واجريكم المي باردي.
2: الله يخلي لنا اياك يا مختار.
0: وهلا يا غوار، انا عزمك على بيتي تشرب فنجان قهوه.
2: يا سلام. شو هذا؟ مبرح مبرح يا عمي، ما بسترجي. شنو انا بعمري ما تشرفت بالقعده مع مختار شغله كبيره.
0: ولو يا غوار، انا ابن هالشعب، انا ممكن وفيكم وانتو تاج راسي.
2: يا عمي هالكلام الحلو جديد علينا بهالضيعة. وعمرنا ما سمعناه من المخاتير اللي قبلك. ان شاء الله بيسلم الراس يا مختار. دوني مو عم بيزي راس بريموس يا عمي.
0: وهلا تفضل يا غوار. يا ابو نارا، شو اسمه
2: صاحبك؟ لا لا لا، ارجع لورا، خليك ورا.
0: يرضى عليك يا ابو نارا.
2: لك قلت لك خليك ورا، خليك ورا. لا تضايقوا المختار، تفضل.
0: ابعت لي كيلو بن على البيت وسجلوا على حسابي.
4: ايه بامرك، انت كاتلنا يا مختار لعيونك.
2: شايف يا مختار، الشعب بحبك ولازم تحبه قد ما بحبك.
0: الايام جايه على كل، بكره القوا الحب اذا بتلقوا.
2: تفضل. طريق.
7: زينب يكفي، يكفي زين، هلا بتدوخي.
8: لك دايخه، رجعت شم ريحه دوالي الكرم.
7: هاد مختاره باباي،
8: رجع حبنا من جديد بعد ما كان رح يدبل.
7: وشعراتك الشايبين
8: لك راحوا، بكره بدي ارقص لك بالكرم.
7: بدنا نتخانق من اول يوم. ها
8: تكرم عينك. لا بقلي الفستان
7: كتير، امتى خيطتيه؟
8: من 15 سنه نسي.
7: وعم قول وين شايف الفستان، بس زهران عليكي. ما
8: انا استنيت 15 سنه،
7: ان شاء الله ما بقى يزيد ولا يوم.
9: من شان الله فرن لله يا محسنين لله، زكى عن أولادا. لله يا محسنين لله، زكى عن عيالك فرن.
10: الله عينك يا أبو سمرة.
9: بعين الله يعوض عليك يا أبو نارا.
11: الله يقلب سرجها، الله يقلب سرجها.
9: لله يا محسن.
1: شرف.
9: لوين؟
1: على السينما.
9: فيلم حلو؟
1: لا عرجيك فيلم بعمرك ما شفته.
9: سيكس؟
1: ايه سيكس.
9: شو اسمه؟
1: نجوم الدار.
9: شفته؟
1: ايه تعال.
9: مشان الله. الله يوفقك. الله يخليك. لا الله يوفقك. الله يخليك. مشان الله.
10: الله يعينك على الفيلم يا ابو سمرة. يقول الفيلسوف كان انا اتألم اذا انا موجود.
6: جد موري.
10: يسعد لي هالصباح. شو زمان ما شفناكي؟
6: سافرت لعند عمي، تفرجت على بلاد برا.
10: وكيف لقيتي بلاد برا؟
6: بيحكوا انكليزي.
10: لا
6: والله، حتى الولد الصغير بيحكي انكليزي.
10: الله اكبر.
6: دخلك؟
10: ها؟
6: كيف هو المختار؟
10: خليني ساكت احسن.
6: مين ما سالت بي اللي خليني ساكت؟
10: انا شو جاي؟
6: بدي خبز 5 ريال.
10: ما في.
6: خبز ما في؟
10: يي خبز ما في.
6: كيف بقى؟
10: المطحنة سكرت.
6: ليش؟
10: الطحان توظف مطرب بالإذاعة.
6: طول عمرها كانت دعتنا توزع طحينة على الضياء، ننحرم منه هلا؟
10: لك وطي صوتي، غيره شو بدك؟
6: كيلو خيار.
10: ما في.
6: خيار ما في؟
10: يي خيار ما في.
6: طول عمر الخيار الكوم عندك صيف شتاء؟
10: ايه بالصيف ما عاد تتلاقي، لحتى تلاقي بالشتاء.
6: ليش؟
10: لأنه أبو محسن اللي كان يزرع خيار شتوي بالحبس.
6: شو عمل؟
10: اشتبهوا بالخيار اللي كان يزرعه وقال خيار رجعي.
6: لكن أعطيني أنين الزيت للقلب.
10: ما في.
6: زيت ما في.
10: يي زيت ما في.
6: وانت لك الزيت اللي كانت.
10: المعصرة سكرت.
6: ليش؟
10: صاحبها هاجر.
6: إذا ما في زيت شو بدنا نقلي؟
10: خذي قنينة ويسكي.
6: ويسكي بدنا نقلي؟
10: ايه بيطلع أكل بيسطل سطل.
6: ولا نص قنينة زيت؟
10: لك ولا نقطة، زيت صابون برغل عدس خبز هالكماليات كل ما عدنا جبناها.
6: مصيبة.
10: ماكا بغير تخسر في تحولات كتيرة.
6: ايه.
10: يلي توظف ويلي تسرح ويلي هاجر ويلي فايت على الحبس ويلي طالع من الحبس، صار في حركة بالبلد.
6: ايه قطيعة. وين بدي لاقي الاغراض؟
10: دوري في محلات جديده فتحت.
6: دخلك؟
10: ها؟
6: هذا شو؟
10: مخابرات.
6: شو هاي وظيفه جديده عنا بالضيعه؟
10: لا قديمه كتير مع ايام اول انقلاب، بس كل ما بيجي مختار جديد بيدخلنا تحسينات جديده.
6: ودخلك؟
10: ها؟
6: ليش بضل مطلع لفوق ضايع له شيء بالسما؟
10: عفكر
6: بقصيده؟
10: لا بتقرير.
6: يا ريت تفكر لي وين بدي لاقي الاغراض.
10: يقول الفيلسوف كيف؟ أنا أتألم إذا أنا موجود.
6: صبحك بالخير. عندك خبز؟ زيت للقلي؟ خيارة؟ إذا ما عندك شي ليش فاتح الدكان؟
11: هاي مو دكان.
6: يه تاريك بتحكي. صبحك بالخير لك.
11: صبحك بالخير. مسيك بالخير. كيف الأولاد؟ ليش ما عم شوفكم؟ هالعلاقات الاجتماعية كلها خلصنا منها.
6: لكن الله لا يصبحك بخير.
11: هيك
6: إذا لا بتبيع ولا بتشتري ولا بتصبح ولا بتمسي، لا شو فتح الدكان؟
11: هاي مو دكان ولا هي كلها ما.
6: ليش عم تخانني ولا؟ اللي ما عندك زيت خلص قطيعه.
10: ويقول الفيلسوف كنت أيضا، وإذا لم أكن متألما فأنا غير موجود. لب.
11: صباح الخير أبو نارة.
10: يسعد لي هالصباح يا غوار. لحظة، أنت متألم؟
2: كتير، أخذ لفحة برد ويبساني رقبتي.
10: عال أصبحت موجود يا غوار. عود.
2: مو جايني عاد.
10: خيرا.
2: بدي فوت شوف صاحبي المختار.
10: خيرا.
2: عم يصير بيضيع شغلات صحيحة وشغلات مو صحيحة.
10: مثل شو؟
2: في أبو غياس
10: بعرفه،
2: عنده 1000 راس غنم، قال أما مولو ياهن وعطوهن للشعب.
10: هي الله لا يقيمه، زلمة طول عمره استغلالي.
2: هي آمنا فيها ووافقنا عليها وبنعتبرها من المنجزات العظيمة لهالمختار.
10: صحيح.
2: لكن بالأضافة إلو
10: ايه؟
2: في أبو عمشة.
10: شو بأبو عمشة؟
2: عنده 3 روس بقر كمان ايه؟ أما مولو ياهن.
10: إذا الشعب شو عليه؟
2: لك كيف شو عليه يا منظوم؟ ما بقرات أبو عمشة أساسا لشعب الضيعة. ما في 100 مطلقة و100 أرملة و100 فقيرة إلهم أسهم بهالبقرات عم بيعيشوا منهم.
10: يا غوار.
2: آه.
10: لازم الشعب يتألم تيحس إنه موجود.
2: مين قال الحكي ولا؟
10: الفيلسوف كنت.
2: بلا كنت بلا فايسروي. هلا إذا كان الشعب مبسوط ومزهزه ما بيحس إنه موجود؟
10: يعني راح تفهم أنت أكثر من كنت؟
2: ولك أنا بفهم أكثر من شركات الدخان كلها ولا؟ بدي فوت شوف صاحبي المختار وقل له انه مصادرة بقرات ابو عمشة غلط.
10: وانت شو حشرك؟
2: لك كيف شو حشرني؟ أنا رجال عندي أربع نسوان، حلوة بكرة يأمموا لي إياهن ويعطوهن للشعب.
10: هيك عندك حق، روح لعنده باعتبار صاحبك وبتمون عليه.
2: ما بعرف هالزلمة ليش تغيرت أخلاقه من يوم ما غير رأيه ونقل بيته لهون على الساحة.
10: ولك آخ شايفينه ما عم نسترجي نحكي.
2: بس أنا بحكي طبعا. باعتبار المختار صاحبي
10: صحيح.
2: وأنا داعمه وبون عليه بسمع كلمتي يعني.
10: أي والله
2: ولا
10: نعم.
2: إذا إجا نايف خلي ينتظرني شنه، أنا بدي حل مشكلة أبو عمشة.
10: أمرك.
7: وين؟
2: لعند صاحبي المختار.
7: ممنوع.
2: لأسباب؟
7: عنده اجتماع.
2: بيطول؟
7: ما بعرف.
2: لك أنا بشوف مضامته قرايبتنا.
7: عنده اجتماع مع نسوان الضيعة.
2: بشوف ابنه منذر.
7: عنده اجتماع مع شباب الضيعة.
2: هلا رح تقضوا لي إياها اجتماعات وخطابات وأنا رقبتي يبسانة. فوت قل له أنا عاوزه فورا. سمعت شو عم قل لك ولا فورا؟
7: مين الجناب؟
2: قل له صاحبك غوار.
7: شرف له.
2: إيه بشرف له.
12: مرحبا ابو نرى.
10: اهلا يا نايف.
12: اجل عندك غوار؟
10: ايه والله من شوي فات لعن صاحبه المختار وقال له استنى عندي هون
12: لنشوف شو اخرته. بس
10: خيرك.
7: وينك؟
2: نعم كتر خيرك. طبعا سمح بالدخول.
7: لا
2: لا كيف لا؟ قلت له صاحبك غوار على الباب.
7: ايه.
2: شو قال؟
7: طز.
12: طمنا شو صار معك؟
2: عمر لي أرجيلي. عمر
10: تفضل رجع يدخل.
12: ومو بس نفلشين بيتي يا ابو نارا، ما ترضين زينة على عين قال شو طالبين هويتها.
10: ايه طول بالك يا نايف، هذه ضرورات امنيه. وبعدين وطي صوتي.
12: ما بدي وطي صوتي والله يا غوار. الحالي ما عاد يسكت عنا منه.
10: ولك يا اخي مكتشفين مؤامرات جديده.
12: لك حاجه اطبق يا بكل بلاد العالم عم يكتشفوا بترول، عم يكتشفوا مغنيسيوم، عم يكتشفوا حديد، الا بهالطيعه هاي ما بيكتشفوا لنا الا بس مؤامرات.
10: لك هو صح. لك بس وطي صوتك.
12: لك انا مؤامراتي قولوا لنا مين عم يتامر لك بايدنا بندفعه بس يحكوا.
2: طيب لا قوموا لا قوم برسلان
10: بيقصد روحوا معه.
2: لوين دخلان؟
10: على السينما.
2: إيه مرحبا السينما. لا بعرفه ولا بيعرفني الزلمه.
10: هيك اخذوا لابو سمره.
7: شرف شرف.
12: امشي ولك امشي بس ولك. راح تحكي ولا شو؟
7: لك شو بدي احكي؟
12: شو قلت له لغوار بدك كانت ابو نارا؟
7: اللي عم يحكوا الناس.
12: لك مين هالناس ولك؟
7: انا شو بيعرفني؟
12: ما بتعرف ولا هدول شركائك بالتآمر؟
7: لك التآمر على شو؟
12: لك على الشعب على المختار. احكي شو حكيت ولا؟
7: يا سيدي حديث الناس.
12: انه
7: ما في زيت، ما في عدس، ما في رز، ما في برغل.
12: جنابك جنابك شو رأيك؟ فيه ولا ما فيه؟
7: بدك الدغري؟
12: والدغري ولك؟
7: دغري ما في.
12: كذاب متآمر. لك روح شوف بيتي ولا بيت المختار مليان من خير الله. عنا العدس الرز الويسكي اللحمة البرغل، يعني على كل درس لون. مزبوط ولا لا ولا؟
7: والله يا سيدي مزبوط.
12: لكن ليش داير من قرنة لقرنة وعم تنشر لي شائعات؟ شو علاقتك بزينة ولا؟
7: زينة خطيبتي بحبها من 20 سنة.
12: كذاب متآمر. عنا تقارير بتقول انه شافوكن على العين عم تتوشوشوا لحالكم. شو كنت عم تقلها؟
7: لك واحد بحب.
12: ايه؟
7: شو بدك يعني يحكي مع اللي بحبها؟
12: ايه هذا اللي بدنا نعرفه حبيبي.
7: كنا نحكي
12: ايه؟
7: كنا نحكي على القمر.
12: حتى القمر ما خلص من حكيكم مؤامراتكم؟ ولك شو كنت تقلها على القمر؟
7: قلت لها يا ريت انا وياكي نهرب ونعيش بالقمر.
12: لقطك لولا ما تكون عامل شيء ما بتهرب للقمر وبتترك واجبك ودورك بالمعركه. حقير ولا انت؟ متآمر عميل متخاذل. لا لا انبطاحي انت يلعنك انبطاحي زئبقي. فزت شو حبيب نسوان.
7: هاي غوار سعيد النصري تعال اشوف لهون.
13: ولك تعا حاجة عنتصي. وانت التاني حبيب نسوان؟
2: لا سيدي.
13: لكن شو؟
2: انا حبيب هالوطن.
13: ها حبيب هالوطن؟ لكن ليش كنت عم تحكي بأفا؟
2: بأفا مين؟
13: لك بأفا الوطن! احكي لشوف شو قلت له لنايف بتكانة ابو نارا.
2: انا ما فتحت تمي بكلمة وكلهم بيشهدوا على هالشي.
13: هون خطر لك، هون التآمر. انت اخطر من نايف.
2: الاسباب؟
13: الاسباب لانه نايف حكى وعرفنا شو بده، بس انت لا حكيت ولا منعرف شو بدك حبيب قلبي.
2: المغازي.
13: المغازي بدك تحكي لنا شو كنت بدك تحكي؟
2: يعني الواحد اذا حكى ما بيخلص، واذا ما حكى ما بيخلص.
13: لا اذا حكى بيخلص،
2: واذا ما حكى
13: بيكون الشيء اللي بده يحكيه خطير كتير لذلك ما حكاه.
2: والله يا صاحبي ما فهمت شيء.
13: ما فهمت شيء؟ يا رح افهمك انا. انت كنت لازم تحكي وتعبر عن رايك، وحريه الراي مقدسه لك. او غوبه، او غوبه منين صارت لولا حريه الراي؟ جاي انت تسكت؟
2: كمان ما فهمت.
13: كمان ما فهمت؟ ولو غصبا عنك رح تفهم. ولك بهالصرماية بدي فهمك انا ولك. رح تجنني انت؟ وهلا انت شو؟ رجال؟
2: لا سيدي.
13: لكن شو؟ مرا؟
2: لا سيدي.
13: لكن شو؟
2: انا لا شيء، انا المواطن لا شيء.
13: امضي ولا
2: عشو
13: عشي اللي كنت بدك تحكيه.

0: ضربوك كتير يا غوار؟
1: ما بعرف يا نايف، ما عادت حسيت بشي. وانت؟
0: انا حسيت ان الكلاب صارت احسن منها.
1: عندك حق.
0: شو عم تبكي يا غوار؟ يا حيفك يا غوار، كان المستعمر يهريك من القتل وانت عم تضحك، هلا من كرباجين صرت تبكي مثل الاولاد الصغار.
1: يا ابني يا نايف، لما بيضربك الغريب شكل، ولما بيضربك ابن بلدك شكل تاني.

0: طلع من الحبس وما عرف. ما رح قلكم شو كتبت اليوم، بخاف حدا منكم يفسد علي.
1: زينة يا زينة! تعي!
2: شوفي
1: المختار ومجلس البلدية عاملين اجتماع خطير مشان الكرم.
2: خير؟
1: قال الحرامي حامل باروته وعم يتحرش بالرايح والجاي، قال يمكن يصير شيء لأنه ما رح يسكت له.
2: يعني رح يرجع الكرم
1: إن شاء الله.
3: أبو نانا
4: أمر
3: أعطيني أرجيلة تانية.
4: حاجتك يا غوار، دخلت كتير.
3: لك أنا أعطيني بعيد لشوف، أعطيني هالمنظوم هذا بدي خانقه.
4: وشو عمل لك؟
3: عم يطلع فيي.
4: الله يرضى عليك يا غوار، ما بدي مشكلة بالقهوة.
3: لك أنا يطلع فيي وما خانقه.
4: إيه إذا تخانقه قوم لعنده.
3: ولك كيف قوم لعنده؟ قد أبوه أنا بدي قوم لعنده.
4: إيه استفل منك إله.
3: تعال يا
5: لك أخي، مين عم يحكي معك؟
3: ليش طلعت فيي؟
5: أنا طلعت بالصيبية.
3: أنا صينية يا لك أنا غوار راعي المهرة.
5: شرفنا.
3: غصبا عنا. وقف لورجيك له.
5: وقف اكرم الاول لشوف.
3: انا لو قادر وقف ما انتظرتك يا جبان. انت برجوازي ولا
5: انا؟
3: انت بورسلان، بوردوريكو، بورتكلي.
4: اجلك يا نوار، حاجتك عم تصير.
6: شو عم تساوي غوار؟
3: اما كسر له راسه لحبيب قلبي.
6: شو ما خلص الاجتماع ابو نارا؟
4: لسه بيصير الجو متوتر.
6: شو عم يطبخوا حجار جوا؟
4: انا بعرف.
7: سماع يا اخوان.
8: ايوه الشعب الكريم، في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها ضيعتنا وأمام تحديات الحرامي واستفزازاته، فقد عقدنا جلسة طارئة في جو يسوده التفاهم العميق من كل النواحي، وقد تضاربنا بالآراء والأيدي آخذين بعين الاعتبار أن الوضع لم يعد يحتمل الانتظار. لذلك اتخذنا القرارات السرية التالية.
9: وطي صوتك لك يسمعك الحرامي.
8: يسمع؟ نحن خايفين منه؟ طيب ولك اسمع يا أخو الهيك وهيك، اسمع يا أخو الشر شوحة، لنشوف منين بدك تنفذ.
7: أولا
8: بده يجيك نايف وغسام من صوب تل الحرير ومعه جفت معينتين عيال 14.
7: ثانيا
8: بده يلف عليك ابو سمره وغوار الطاشه وابو ناره من صوب النهر.
4: يا مختار انا خليني هون بالدكان خط دفاع. ايه
8: لك ما في دفاع، ايه هجوم، الكل بده يهجم. والله انا عم لك طعم من السمك والله.
7: ثالثا
8: بقيه الشباب بتروحوا له منين ما بتكون. يلا
4: يلا غوار قوم.
6: فيه.
4: يلا
6: فيه.
4: يلا
6: لفين؟
4: على الحرب.
6: يلا
4: يلا

0: يا صبايا يا حبيباتي زينولي هالساحة، أنا حاسس إنه ساعة النصر قربتها. رح أطلع لكم على أسطوح الإذاعة أنقل وقائع المعركة.
1: يا مختار.
0: نعم يا روح المختار.
1: قبل ما تطلع على السطح حطني الطنجرة بدي أطبخ.
0: لك شو بدك بالطنجرة؟ لا تطبخي، لا حدا يطبخ، الغدا بكرة بالكرم. هجوم!
1: يا مختار يا مختار، لوين الهجوم؟
0: على الكرم.
1: ما الكرم تاني مالي؟
0: شو الحكي؟ أنا كل معركتنا مع الاستعمار ما إلها زمان ولا مكان محدد، بعد لي من وش المعركة ولا؟
2: حاضر يا مختار.
0: أيوه عندك حق، شفتوا هجوم فوراً.
1: كيف الحالة عندك يا مختار؟
0: عليك
1: نارب، بس شو شايف؟
0: يا لطيف شو شايف؟ لو تشوفي شو شايف.
1: اطلع لعندك؟
0: لا خليكي بعيدة عن اسطوح الإزاعة لسيبك شي طنجرة.
1: طمنا.
0: هلا بحكي لك. هجموا عليه.
1: وصلوا له؟
0: من زمان ونازلين فيه خبير، قتلوا له أول صبي.
1: يا مختار حرام اللي يقتلوه بس يقلعوه.
0: لك خليهم يذبحوه، بدي اشرب من دمه. هي قتلوا له ثلاثة كمان.
1: ثلاثة؟
0: وهلا نايف مصارع بد ستة رح يخلصوا.
1: يا مختار يعني صاروا أكلين له عشرة؟
0: هيك شي.
1: إما هنن كلهم ثلاثة.
0: شو بيعرفني؟ أنا هيك شايف بالناظور.
1: يا مختار ما هو الناظور بكبر المعركة ما هيك؟
0: مظبوط، برافو عليك. أنت بتبينوا ليه؟
1: أنا بنت مخطوبة يا مختار.
0: ما شاء الله حولي. يا حبيباتي لك إجوا.
1: من هن يا مختار؟
0: شباب ضيعة الورد نازلين يعاونوا جماعتنا.
1: وبعدك بتقول ما بيحبونا؟ الدم ما بيصير مي.
0: لك شايفين من وراهم وشايفهم.
1: ان شاء الله ما يشوفهم.
0: يا شباب بيحكي الولد، تعالوا شوي من هالصوت وشوي من هالصوت.
1: لا صرخ يا مختار، اللي بسمعك وبيشوفهم.
0: لك سمعني وخلص، وبلش يقوس عليهم. يا ساتر ما عاد شفت شي من كتر الاخبار، الظاهر هجموا من كل النواحي. يا حبيب قلبي ابو فارس رمى الجفت من ايده، الظاهر خلص معه الخرطوش. لك يا ابو فارس بعيونك قوس، بعيونك
1: هلا بعيونه بده يقوس.
0: معلوم انتي ما بتعرفي لابو فارس عليه جوز عيون بيسطح وسطح. اسألي مرته.
1: بيسطح ومرته ما بيسطح الحرامي.
0: يا عمي اتركوا الحرب لاهلها وخلوني اعرف فيه عن المعركة بقى. ايوه يا ابو فارس دبر عيونك يا مكحل.
1: يا مختار رح ساهم بالمعركة بشي غمستين.
0: لا حبيبات انتو خليكن عم تزينوا الساحة. لك اسمعوا الشباب عم يغنوا للموت.
1: مو سمعاني شي. كيف بدك تسمعي بلا ناظور؟
0: برافو عليك، انت قلتيلي بنت مين وليه؟
1: انا قلت لك بنت مخطوبة يا مختار.
0: مبروك على الخطبة، مبروك على النصر. يا رجال تقدموا، تقدموا يا رجال.

0: الشباب صاروا هون يا مختار.
1: شو الحكي؟ اي والله.
0: وما حدا منهم مجروح
2: وما حدا منهم مغبر
3: وما هيئتكن حاربتوا.
1: شو صار معك انت وياه ولا شايف رجعة قريبة؟
4: راح شقفة من كرم البلدية.
1: ها؟
0: مين شد الدار فيكن يا شباب؟
5: ونحن شو دخلنا؟
0: لكن مين؟
5: المختار.
1: انا شو دخلني ولا؟ انا كنت معكن؟
4: قلتلنا انه اول ما بيشوفنا رح يهرب.
5: راح هلاوج فوتتنا مو متكوكة.
6: قلتلنا نحن اكثر منه
5: وعنده شي 40 بارودة
4: ونحن مو حاملين غير 5 بواريد بس
5: وبيعرف ولا اي صخرة لاطين.
6: ومنين عم نروح ومنين عم نجي؟
1: يعني هلا صار الحق عليهم هيك ولا؟
5: مو هيك القصد، بس قلتلنا شي وشفنا شي.
1: وانتو ليش ما حاربتوا؟ ليش ما صمدتوا؟
0: ليش ما طلعت قدامهم يا مختار؟ شوية تاني كانت راحت تضيع
1: لك. خطر بالي اطلع قدامهم. شفت يصير لي شي؟ الضيعة بلاي شو بتسوى؟ عملكم شفتوا ضيعة بلا مختار؟
4: وانت عمرك شفت مختار بلا ضيعة؟
1: تفضلي ها حكى بدري. لك انتوا لو كنتوا قتلتوا، لو ضحيتوا، لو متوا، كان لكم حق تتفلسفوا وتحكوا.
7: مختار؟ انت بتعرف شعب ضيعتك عمره ما كان متخاذل، اسأل التاريخ. لذلك حاج تحكي عن الموت والتضحية ونحن ساكتين. ولك مشان شو بدنا نضحي وكرمال مين بدنا نموت؟
1: كرمال الأرض، كرمال الوطن.
7: ولك أي أرض؟ شو بتسوى الأرض بلا الإنسان المواطن اللي فوقها؟ والمواطن، المواطن بده شيء على أرضه ليدافع عنه. عطينا هالشي ولا بدك كان يدافع عن نمرة رجلي؟ فوتوني على الحبس نمرة رجلي 41 طلعت 45. عن شو؟ عن شو بدك يانا ندافع؟ بدك يانا ندافع عن الحبوس اللي صارت أكتر من المدارس؟ في شي سجين ما لاقوله سجن ينام فيه؟ بس في 1000 طفل ملقوحين بالشوارع بلا مدارس يا مختار. عن شو؟ عن شو بدنا ندافع؟ ما بقى الواحد منا يقدر يفتح تمه إلا عند حكيم الأسنان. يا مختارنا يا حبيب قلبنا، المواطن بيدافع عن الفرح والمدارس، ما بيدافع عن البكا والحبوس. ما بقى بيتمنا غير كلمة بدنا نعيش ولقطز بهالعيشة اللي بدك ياني دافع عنها. يا
1: مين وقت اللي كان عم يتفلسف؟
7: المواطن المهزوم غوار.
6: اوه غوار. انا مثلا عن شو بدي دافع؟
1: انت بتخرس ولا؟ دخلك من شو بتشكي؟ شحاد بتطالع اكثر من المحافظ.
6: بس الشحاد ما له وطن يدافع عنه، وطنه شوارع الدنيا كلها.
7: يا مختارنا يا حبيب قلبنا، من اكثر من 20 سنة وبحياة كل واحد مننا كرم مسروق. من اكثر من 20 سنة ونحن مهزومين من جوا، لذلك انهزمنا بالحرب.
1: شوفوا انا سكتت لكم كثير، ها لسه كل واحد منكم بيتفلسف وبيقول انهزمنا وانهزمنا. هاي مو هزيمة ولا؟
5: لك هاي شو؟
1: هاي نكسة فكشة هيك شي. يعني برأيك ما بتدخل؟ طيب تفضل، مفاجأة وطنية. تاري نحن منتصرين ومنا حاسين.
4: هلأ نحن منتصرين؟
1: ايه ايه هلأ هيك فهمت. تاري الحرامي ما كان هدفه الكرم ولا الضيعة ولا البيادر، كان هدفه الوحيد يشيلني من المخترة وما قدر، لذلك هو المهزوم ونحن المنتصرين. ولا للعلم

0: ابو نارا
1: امر
0: بيقول لك بيي بده عنينة ويسكي كنت تسطر سطل.
1: ما له بالعادة يشرب.
0: قال راح يطق.
1: من قلة تشرب؟
0: لا من قلة الحكي.
1: والحكي ممنوع الا على سكر.
0: بقى في بتمه كلمتين على المختار بده يسكر ويقولهم.
1: تفضلي.
0: يسلموا.
2: هلالو عيني هلالولو يا بنت يا بنت.
0: بعرف صار معها شك 800 ليرة.
2: مظبوط.
0: هي ما بتجوزها.

0: أبو نارا.
1: نعم سيدي.
0: من أين انتصر عمي شرب؟
1: من يوم ما انتصرنا.
0: حكى شيء؟
1: سب المختار.
0: العمى على سكر ولا على صحو؟
1: لا لا لا لا على سكر.
0: ايه بسيطة على سكر بسيطة. أصلح فينا نكتب إنه الأمن مستتب. يعطيك العافية. هلا لو عيني وهلا.
2: الأزمة
3: Good evening.
0: مو هاي حلو؟
3: لا هاي أشأوان.
1: شو شايفة؟
0: شايفة حلو.
1: ومن شو عرفت؟
0: تذكرت الحيط.
3: يظهر كان يعملها عليها بما يروح.
0: لا لا لا حاضر على اسمها بالمسافة. شوفوا
1: ايه وشو اللي رجعك؟
0: ولو حدا بينسى ضيعته.
3: كاسك ويا
0: صحتي. إلى 20 سنة غايب عم حاول انسى هالضيعة وما قدرت. لك اشتقت لك، اشتقت لكم، اشتقت لخبز التنور، اشتقت لقراية العربي. اعطيني شو في عندك كتب عربي.
1: بدك اياها مكتوبة ولا تعبان؟
0: اخذ اياها لتوفيق الحكيم لطه حسين.
1: عندنا جوني وكر، عندنا وايت ليبل، عندنا مساعدة، وعندنا الريان. يعني عربي وفرنج نقي.
0: لك مو هي المكتبة الوطنية؟
3: كانت.
0: يا عيني ما أحلى هالأرض، ما أحلى هالليل، ما أحلى هنجو. يا عيني ما أحلى الصوت. هذا مو صوت بطاح كلب الناطور؟
1: لا هذا ابنه
0: بطاح.
1: قتلوه.
0: ليش؟
1: عوى على الناطور.
0: اي والله عيني ناطور بيسرب. الله، هذا مو صوت بقرة أبو عمشة؟
1: لا هذا أبو عمشة بذاته.
0: وبقرته شو أخبارك؟ بعدني بتذكر طعمة حليباته.
1: بطلت تحلب من يوم ما أمموا له إياها.
0: وليش؟
3: لأنه عينوا لها 10 موظفين ليحلبوها. عم تستحي. ومعلومك هي كانت بقرة محافظة شوي.
0: يا ساتر، شوفي بهالضيعة حرب؟
3: لا يا سلم.
0: إذا سلم ليش هالقواس كله؟ شوفي
1: عرس.
0: كل هالقواس مشان عرس؟
1: ايه لسه ما شفت شيء. بعرس ابن المختار استعملنا مدافع الهاوي.
0: لا من هذا عرس نووي ودخلاء.
1: ها؟
0: إذا بالسلم بتعملوا هيك، بالحرب شو بتعملوا؟
3: ما بنعمل شيء يا صاحبي، الحرب بتخوف.
0: لا لا لا هالشيء ما بصير أبدا. لازم نعيد النظر بكل شيء بالضيعة.
1: ليش مين الجناب؟
0: أنا الأستاذ، إلي 20 سنة مغترب برا. أنا اللي كنت أعلمكم درس الحساب ودرس القواعد ومن
4: عندك. أنت مشهور.
1: ولا لا وعيني يا لا لا لا يا جمال بلادي يا جمال.
0: ونرى بس أعطيني هالكاميرا والخريطة من إيدك لشوف.
4: السبب؟
0: السبب إنك جاسوس.
3: إذا كان أنت شوفك ليش انتصرنا بالحرب؟ هل انت صار المبهدل؟
1: بتنت الجواسيس اللي كانوا بيناتنا شروا احسانك.
0: ولك مو هي بتقولوا عني جاسوس؟ وانا هل يرجعني الحب والعاطفه والحنين اللي حاملهم بقلبي للضيعة؟
3: العمى حامل بقلبك للضيعة حب وعاطفه وحنين؟ ويا كيف ما رأوك على الحدود ومعك كل الحموله؟
0: معك بيان جمركي فيه؟
4: لا
0: اصبح متسلل على حدود. انت شرف معي لشوف.
4: لوين
0: لوين بياخذوا المشبوهين؟ على السجن.
4: لك يا اخي هاي جواز سفري مكتوب فيني خلقان بحلوم.
1: لك روح ما في فايده.
4: روح معه على الحبس بدون تهمه.
3: لك روح هو بيدبر لك تهمه.
4: لك يا اخي
1: شوف شوف شوف شوف. واشرحناها.

0: ابو ناره كباش لا جاسوس بالضيعه يا مختار. يخرب بيت ونهج وسيس لك ما راح يحلوا عني وعن الضيعه.
1: اينا
0: من شوي مسكت ثلاثه تحت مخدتي. شو شكله
1: يا مختار؟ حامل شنطه كلها ديناميت وحط لغم تحت جسر الضيعه ولولا شوي كان نسفه.
0: يا ساتر يا رب.
2: لا ومعه ناظور اذا حطوا على عيونه بيشوف ورا الحيطان.
0: يخرب بيته لك مرتي فرع جوا.
3: ومعه خريطه عليها كل بيوت الضيعه وطرقاتها. وانا بحضر باوس يا مختار.
0: وينه هالمجرم؟
3: اخذ الناظور لحضر للتحقيق.
0: هات الجاسوس.
3: هات الجاسوس.
4: امشي ارجع شوف.
3: هذا هو يا مختار
0: مبين على وشه جواسيسي.
3: اي نعم
0: حضرته؟
5: جاهز اعترف يا مختار.
4: هاتوا الورقة لأمضي لكم.
0: اعترف شو جاي تعمل بيا الضيعة؟
4: راجع ضيعتي.
5: كذاب يا مختار. أنا لقطه عم يصور منشآت الضيعة كلها.
3: وصور الحيط.
5: وهيدا الفيلم.
0: عم تصور كمان؟ هي بتروح فيها أداء.
3: شو شايف يا مختار؟
0: ماني شايف صورة.
4: لا تبين الصورة، الفيلم بده تحميض.
2: مختار هي شغلة التحميض أنا سمعتها. بيقولوا إنه الصورة ما بتبين على الفيلم لتحط لها عصرة ليمونة.
0: خد عصر له ليمونة.
5: حاضر يا مختار.
0: كبشتوا شي تاني معه؟
5: طبعا هالخريطة.
0: هي ألعب
5: عليها كل بيوت الضيعة وطرقاتها.
0: ليش حمل الخريطة معك ولا؟
4: لا أقدر امشي عليها.
0: إلا الطرقات بالضيعة تمشي عليها؟
5: يا مختار وطخ على الأرض صار يشمشمها بده يكتشف السروات اللي بباطنها.
4: أنا طخيت مثل الأرض.
5: كذاب. لك الواحد منا ايد امه ما عم يبوسها حتى يبوس الاراضي.
2: وعلى شو؟ على شو دخلك بدك تبوس ايد امك؟ على هالتخلفة.
0: اعترف شو جاي تعمل بها الضيعة احسن لك.
4: راجع ضيعتي. راجع شوفكن. راجع لعندك يا ابو نارة. راجع لعندك يا غوار. غندورة الحلوة وينك؟ راجع شوف نايم وزينة شو صار عندهم ولاد. نسيتوني؟ نسيتوني يا أهل حلوم؟ نسيتوا أحرف الجر؟ نسيتوا على دلعونة؟ لك يا أبو سمرة يا أبو نارة يا غوار نسيتوني؟
2: عمرنا ما نسيناك يا أستاذ. عرفناك أول ما جيت. بس شو رجعك يا أستاذ؟ لك شو رجعك يا حمار؟
4: الغربة. الغربة يا غوار.
0: يا شباب عرفتوا الداسوس؟
6: الأستاذ فارس فراع.
0: يعني من هالبلد؟
5: ايه نعم خليته يعترف انه من هالبلد.
0: انت باعتبارك كنت مغترب برا بتعرف انجليزي ولا؟
4: ايه نعم يا مختار.
0: ايه تعال عندي عاوزك في كيس ملح انجليزي بدك ترجم لي اياه. لحظة حضرت له اخبارته؟
5: ولو يا مختار عندي اضابير لناس ما خلقوا لسه.
0: يعفي عليك. شد رجلك.
5: شد رجلك لشوف.

0: عارف قصة غريبة يا أستاذ. يعني أنت كيف قدرت تتعرف علينا واحد واحد ونحن ما عرفناك؟
1: أنا تغيرت عليكم، بس أنتم من 20 سنة ما تغيرتوا.
0: طبعاً بدك يقولوا علينا بزبزبين. نحن بنحب نحافظ على الفولكلور. ولا أستاذ اوعى تكون زعلتنا الكفين ثلاثة اللي سلخك ياهم الناطورة.
1: ما زعلت قد ما تفاجأت.
0: بشو تفاجأت؟
1: هالشغلة جديدة بالضيعة.
0: طبعاً بس هي كلها لضرورات الأمن.
1: بسيطة. الدم ما بيصير مي، وأنا ما كنت رجعت لو ما سمعت وسط الكرم.
0: صحيح، على ذكر الكرم، أنا أنت جايب معك واحد صحافي أجنبي، شو اسمه؟
1: سران.
0: إيه هذا شو جاي يعمل هون؟
1: جاي يتقصر حقائق حول موضوع الكرم.
0: مع إنه الحقيقة واضحة مثل عين الشمس.
1: يا مختار. مختار ببلاد برا ما حدا عارفان شو الوضع. عندهم فكرة إنه نحن الحرامية هو المظلوم.
0: كيف إيه؟
1: لأنه ما حدا راح لعندهم شرح له القصة.
0: نحن عم نشرح القصة دائما بالإذاعة، الظاهر ما عم يسمعونا.
1: مولانا الإذاعة تبع الضيعة ما عم توصل لآخر الضيعة.
0: شو هالحكي؟ الإذاعة فيها 10,000 موظف، شو عم يعملوا؟
1: ما هو لأنهم 10,000 موظف ما عم يعملوا شيء.
0: بكرة بدي أحبسهم. على كل إن شو رأيك أعمل مع الصحافي؟
1: رأيي إنك تقابله وتاخذ وتعطي معه وتشرح له الحقيقة.
0: ما في مانع. على كل حال بدي اياك تحضر المؤتمر حتى تترجم لي. انا رجلي عم تجعني، ما لي قادر احكي انجليزي.

0: o'clock.
1: I am sorry.
2: شو عم يقر؟
1: عم يقول إنه الموعد تأخر ساعتين.
2: كذاب، ترجم له. المختار وعده بين الفجر وبين الظهر على التكة. ترجم له شوف.
1: ها مستر راندل، this is مختار. يا مختار، حددت موقفك؟
3: طبعا، وهلا رح ابقى وياه.
0: Good morning مختار.
3: No، هذا موقفنا.
4: دخلان،
3: شو قال لي حتى قلت له نو؟
1: قال لك صباح الخير.
3: مظبوط نو. بتقول له لا صباحنا خير ولا مسانا خير طالما هالحرامي ما بيحترم قرارات اليونايتد نيشن.
0: جود، دو يو اجري ذا ديسيجنز اوف ذا يونايتد نيشن؟
1: نو. عم يسأل هل نحن موافقون على قرار مجلس الضياء؟
3: انا هيك فهمت. نو
1: نو،
0: بليز يو اسك اند ترانسليت تو مي.
1: اوكي، عم يقول هل نحن مع القرار؟
3: نو.
1: هل تريدون السلم؟
3: نو.
1: هل تريدون الحرب؟
3: نو.
1: هل لديكم اي مقترحات واضحه؟
3: نو.
0: Please write the answers of مهتار.
3: No.
1: عم يحاكيني إلي.
3: بعري. No.
1: The answers are no.
0: Oh.
1: Yes. All.
3: شو ما عم شوبر بإيدي؟ في شيء من أجوبتي ما هو واضح؟
0: No no no no no no. Goodbye مهتار.
3: No. No. No. بعتقد شعب الضيعة كله مسرور من الأجوبة اللي قلتها بالمؤتمر الصحفي.
1: نو.
3: ليش نو؟
1: برأيك يا مختار وصلنا لنتيجة والصحفي فهم الحقيقة؟
3: نو. وين رايحين؟ ما قلتوا لي رأيكم باللي حكيته. يا غوار، أبو سمرة، يا نايل، أبو نارا، شبكون شايف تغيرتوا معي؟
5: أنت اللي تغيرت ونسيت مبادئك يا مختار.
1: كان أملنا فيك كبير يا مختار.
5: صار بيننا وبينك حيط عالي.
1: تركتنا وسكنت بالعالي، ولاعبت نزلت لعنا لتسألنا شو بدنا،
5: ولاعبت خليتنا نطلع لعندك لنشوفك ونقلك شو بنا.
6: بسيطة، رجعوا مثل الأول وبعمل هاللي بتريدوه.
1: راح اللي راح يا مختار.
6: بشرفي، بأولادي، بمبادئي بعمل هاللي بتريدوه.
5: يا ريتك ضليت على مبادئك العظيمة يا مختار.
7: ومن قلب المبادئ الرفقة طلوا، وبإيديهن حطموا الأضبان لتضل صورة المبادئ مشعشعة.

وقال شمس الوطن مو لناس وناس، شمس الوطن لكل الناس، والوطن إنسان وكرامة هالوطن

0: في شي يا منارة؟
1: منارة عندكم؟
0: لا من يومين بطلعنا
1: لك من امبارح راهو ما رجع.
0: كنت جاي اسألكم عن بيي.
1: ليش بيك فين؟
0: عالمي كان معزوم على العشاء عند المختار الجديد.
1: وبنارة كان معزوم عنده.
0: شو هالعشاء بيضل الصبح مش يشوفون عنده؟
1: مرقت عبيت المختار الجديد ما في حدا، حتى المختار مرته عم تسأل عنه.
0: وين راحوا؟
1: مشي ندور عليه.
2: يا منارة.
1: نعم
2: يا منارة. دخل عينك شفتي لي غوار؟
1: بيكون ملقوح بشئرنا وعم يسكر.
2: لك ما بطل الشرب من زمان إلا بالمناسبة.
1: اسم الله كل يوم عنده مناسبة.
2: شفتوا لي بيي؟
0: قطيعة وين اختفوا رجال؟
1: شو بتبلعهم الأرض؟
0: مش شوفهم بالحبس، حاكم كل ما أجا مختار جيدي بيحبسهم.
2: هي جيدي من الحبس وما في حدا.
1: لك ليش بده يحبسهم؟ بيحبهم وبيحبوه طول النهار مع بعضه.
0: ونايف بضل بيقول لي انه هالمختار الجديد ابن حلال وغير فينا اشياء كتيرة.
2: وين بيسمعوا له بيرجعوا بيحبوا بعضهم من جديد؟
1: مزبوط، بنارة صار عم بيحبني اكتر من الاول.
2: ولك غوار كمان راح وجاي عم يكركرني.
0: وبير جاي يحب البيدر،
1: علمهم المحبة.
2: واللي بيحب بيحب كل شيء واللي بيكره بيكره كل شيء.
1: لك يا جماعة شو بيطلع من الحكي؟ بدنا رجالنا.
2: قلتك لما رجعنا رجعوا يحبونا. مدري وين اردفهم هالمختار.
1: لك ولي على حظنا.
2: شو صار؟
3: في غبار صوب الكرم.
0: غبار شو؟
3: هيئته حرب.
1: يا دلي طارت الدكان.
2: قولي طارت الضيعة.
3: وكيف بيروحوا على الحرب بلا إذاعة؟

0: حاربنا.
1: غوار استشهد.
2: الله

0: اعطوني استشهد بصوت واطي يا نايف. قال لي صوتك وخلي هالدنيا كلها تسمع. خلي هالقلب ابوي يسمع.
1: وعمرهم ما يسمعوا.
0: المهم ولادنا يسمعوا.
2: يا ريت حملتوه جبتوه معكم تنودعوا بعرس. كان يحب العراس كتير.
3: بس قبل ما يستشهد سمعناه عم يقول

0: سيداتي وسادتي، كانت تلك حكاية من حكايات تشرين، حكاية أمتنا التي صنعت من لهيب جراحها حرب تشرين، لهيب صنعته إرادة الرجال في القتال، لهيب أججته دماء الشهداء لتنير الطريق وتمحو المستحيل. بالإرادة لا مستحيل على سطح الأرض. ولكي يبقى تشرين شعلة، ولكي نبقى أوفياء لشهداء تشرين، سنروي لكم هذه الحكاية.
1: يروى أن شيخا كان يحتضر وأولاده من حوله، سألهم أن يأتوه بحزمة من العصي فجاءوه بها، أعطاها إلى أقوى أبنائه وطلب إليه أن يكسرها فعجز. حل الشيخ الحزمة ووزع عصيها عليهم فكسروها دون ما عناء. قال الشيخ: كونوا جميعا يا بني إذا اعترى خطب ولا تفرقوا أفرادا، تأبى العصي إذا اجتمعنا تكسرا وإذا افترقنا تكسرت آحادا.
2: هذه حكاية قديمة
3: ولكن فيها مجمل القضية.
4: يا أشقاءنا، لنكن دوما كما كنا في رمضان، كنا في تشرين أقوياء.
3: نحن أقوياء بوحدتنا.
0: سوريا قوية بكم.
2: كانت أكف الأطفال في تشرين أقوى من ذوي القنابل، تصفق للأشقاء،
3: تصفق لعلم الوحدة.
5: تراب الجولان وسيناء، تراب الأرض المحتلة، لن ينسى الدم العربي الذي امتزج في وحدة حقيقية.
6: تراب الجولان لن ينسى دم شهداء الأردن.
3: أردن الوفاء، أردن الشهامة.
6: تراب الجولان وسيناء، تراب الأرض المحتلة، لن ينسى وقفة الأشقاء
7: في السعودية والعراق،
2: في الأردن والجزائر وليبيا،
5: في لبنان والإمارات العربية المتحدة،
8: في المغرب والسودان،
1: في الكويت وتونس وقطر،
0: في الصومال والبحرين واليمن،
3: كلهم كانوا معنا هناك.
7: الأمة العربية كلها لن تنسى وقفة الأصدقاء،
3: وقفة الشعوب المحبة للسلام.
2: نحن نخوض الحرب من أجل السلام، دماء الشهداء في تشرين ضمدت جراح حزيران.
8: قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون.
3: صدق الله العظيم.
4: يا أشقاءنا، في الحرب والسلم لنكن دوما كما كنا في رمضان.
0: يروى أن شيخا كان يحتضر.
2: هذه حكاية قديمة
3: ولكن فيها مجمل القضية.

0: أجمل الأوقات نتمناها لكم دائما برفقة برامج سبا اف ام.
1: خليكم معنا راجعين.
2: قالوا بالأمثال مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب. واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.
3: هل تبحث عن الحقيقة؟ أم تكتفي بالشائعات؟ هل تسعى فقط للمعلومة؟ أم تهتم بتفاصيلها ومصادرها؟ هل تهتم بتحليل الظواهر الاجتماعية والسياسية وتفسيرها بمعرفة متخصصين ومن مصادر ومراجع أكاديمية مضمونة ومعتبرة؟ برنامجكم بين السطور،
4: إعداد وتقديم رامد عيبس.
3: برنامجكم بين السطور يسدد احتياجاتك المعرفية وينقلك إلى عوالم خاصة خلف المعاني والكلمات وبين السطور
4: عبر شبكة صبا الإعلامية.
5: أعزائنا المستمعين، كونوا معنا يوميا مع برنامج كنوز الحكمة في الساعة 12 ظهرا، ويعاد في الساعة 7:30 صباحا عبر إذاعتكم صبا اف ام.
1: عدنا بعد الإعلان.

0: أجمل الأوقات نتمناها لكم دائما برفقة برامج سبا اف ام.
1: خليكم معنا راجعين.
2: قالوا بالأمثال مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب، واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.
3: هل تبحث عن الحقيقة؟ أم تكتفي بالشائعات؟ هل تسعى فقط للمعلومة؟ أم تهتم بتفاصيلها ومصادرها؟ هل تهتم بتحليل الظواهر الاجتماعية والسياسية وتفسيرها بمعرفة متخصصين ومن مصادر ومراجع أكاديمية مضمونة ومعتبرة؟ برنامجكم بين السطور،
4: إعداد وتقديم رامي دعيبس.
3: برنامجكم بين السطور يسدد احتياجاتك المعرفية وينقلك إلى عوالم خاصة خلف المعاني والكلمات وبين السطور
4: عبر شبكة صبا الإعلامية.
5: أعزائنا المستمعين، كونوا معنا يوميا مع برنامج كنوز الحكمة في الساعة 12 ظهرا، ويعاد في الساعة 7:30 صباحا عبر إذاعتكم صبا اف ام.
1: عدنا بعد الإعلان.

0: Seba FM, moi j'ai fait la stamina, après puis y'a.
1: أعزائنا المستمعين، كونوا معنا يوميا مع برنامج كنوز الحكمة في الساعة 12 ظهرا، ويعاد في الساعة 7:30 صباحا عبر إذاعتكم صبا الأمة. يا أصدقاء، بعد لحظات راح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة، برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، وبنرجو من الرب إنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكتر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا، بتقدروا تنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.sibafm.net من خلال الكيو آر الموجود على الصفحة، عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أنه الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم. يا أصدقاء، بعد لحظات راح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة، برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، وبنرجو من الرب إنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكتر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا، بتقدروا تنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.sibafm.net من خلال الكيو آر الموجود على الصفحة، عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أنه الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
2: لقد وضع الله الإنسان في الجنة ليقيم فيها متكلا على الله وفي طاعة له، كما كان لهذا الإنسان سلطان وكانت قوى الطبيعة تطيعه. لقد جعله الله سيدا لكل ما أحاط به، ولكن في خضوع لذاك الذي أوجده. فهل نقدر هذا الامتياز؟ هل قدر آدم نفسه هذا الامتياز؟
1: مستمعي الكرام، أسعد الله أوقاتكم جميعا. لقاء جديد من كنوز الحكمة يجمعنا معا في هذا اليوم. دعاء أرفعه إلى العلي القدير أن يجعل لهذا اللقاء فائدة في حياتنا الشخصية، تثمر أعمالا صالحة خيرة. كان خادم الرب الهندي سوندار سينغ في رحلة تبشيرية عبر إحدى غابات الهيمالايز، وبينما كان يرتحل من هناك مر مع مرافقيه بجانب حريق في الغابة كان قد اندلع منذ فترة قصيرة، حيث تواجد العشرات من الرجال يكافحون الحريق ولكن دون جدوى. ووسط هذا المنظر المحزن، نظر سوندار إلى إحدى الأشجار التي ابتلأت النيران تتسرب إليها، إذ بدا صوت عصفورة تزقزق باضطراب شديد من فوقها وهي تحوم حول تلك الشجرة بسرعة كبيرة. نظر سوندار إلى هذه العصفورة التي كانت تحوم بسرعة فوق عش فراخها وهي تحاول على ما يبدو أن تنبه فراخها إلى الخطر المحدق بهم وتحاول أن تنقذهم من موت محتم. لكن عندما باءت تحذيرات تلك الأم بالفشل، أسرعت نازلة إلى العش وجلست في داخله مغطية فراخها بجناحيها. وبينما سوندار يراقب ذلك المنظر الرهيب، التهمت النيران

تأثر سندر جدا لهذا المشهد المؤلم، واقترب من الرجال الذين كانوا يرافقونه وقال لهم: لقد خلق الرب هذه العصفورة الأم وزرع فيها تلك المحبة الشديدة حتى أنها بذلت حياتها وهي تحاول أن تنقذ حياة فراخها. إن هذه هي المحبة التي جعلت الرب ينزل من السماء ليأخذ جسد بشر مثلنا. هذه هي المحبة التي دفعته أن يذوق آلام موت الصليب الرهيب من أجل خلاصنا نحن.

0: أترككم الآن أصدقائي المستمعين مع الأخ سهيل موسى في دراسة أخرى عبر سفر التكوين.
1: مرحبا بكم أيها الأصدقاء الأحباء في حلقة جديدة نتأمل فيها معا في سفر التكوين، وهو جزء من كلمة الله الموحى بها. هل أنت سعيد بكلمة الله يا أخي؟ هل تبهجك الكنوز التي نستخرجها منها؟ أرجو ذلك. هذا هو الهدف من برنامجنا كنوز الحكمة، أن نغوص في أعماق كلمة الله باحثين عن اللآلئ كثيرة الثمن التي ذخرها الله لنا. كم أنا سعيد بمرافقتك لي، بل وفي استقبالك لي كل يوم من الاثنين وحتى الجمعة، مصليا أن نقضي معا وقتا ممتعا مفيدا. بدأنا الحديث المرة الماضية عن خلق العالم. قلنا أن الله أوجد العالم من العدم قبل بلايين السنين، ثم أصبحت الأرض خاربة وخالية بسبب كارثة ما حصلت لها لا نعرف الكثير عنها، ربما تتعلق بسقوط الشيطان. ثم بدأنا نتأمل في الأيام الستة التي فيها تمت إعادة تنظيم الأرض وإعدادها مسكونة للإنسان. لم يخلق الأرض من العدم في هذه الأيام الستة، بل أعاد خلقها أو رتبها ليستوطنها الإنسان. قلنا أنها أيام حرفية عادية مكونة من 24 ساعة، وليست حقبات دهرية طويلة المدى كما يدعي البعض. وقلنا أيضا أن الأربعة أيام الأولى عبارة عن تأسيس وتثبيت لظروف الحياة إلى أن تأتي الحياة نفسها في اليومين الخامس والسادس، حيث خلق الله الحيوانات ثم خلق الإنسان على صورته كشبهه وميزه عن باقي المخلوقات. نعم، لقد خلق الله الإنسان على صورته، مانحا إياه شخصية متميزة وضميرا صالحا وإرادة حرة يتخذ بها القرارات ويتحمل المسؤولية. إنه كشبه الله. ثم بدأنا التأمل في الأصحاح الثاني بالحديث عن اليوم السابع الذي فيه استراح الله من عمل الخليقة. وقلنا إن الله عمل الخليقة في ستة أيام واستراح في اليوم السابع، بمعنى أنه أتم العمل ولم يبقى شيء للعمل، ولا يعني أن الله تعب من العمل. يقول موسى في العدد الرابع من الأصحاح الثاني من التكوين وحتى العدد الخامس والعشرين:
0: هذه مبادئ السماوات والأرض حين خلقت، يوم عمل الرب الإله الأرض والسماوات، كل شجر البرية لم يكن بعد في الأرض، وكل عشب البرية لم ينبت بعد، لأن الرب الإله لم يكن قد أمطر على الأرض، ولا كان إنسان ليعمل الأرض. ثم كان ضباب يطلع من الأرض ويسقي كل وجه الأرض، وجبل الرب الإله آدم ترابا من الأرض ونفخ في أنفه نسمة حياة، فصار آدم نفسا حية. وغرس الرب الإله جنة في عدن شرقا ووضع هناك آدم الذي جبله، وأنبت الرب الإله من الأرض كل شجرة شهية للنظر وجيدة للأكل، وشجرة الحياة في وسط الجنة، وشجرة معرفة الخير والشر. وكان نهر يخرج من عدن ليسقي الجنة، ومن هناك ينقسم فيصير أربعة رؤوس: اسم الواحد في شون، وهو المحيط بجميع أرض الحويلة حيث الذهب، وذهب تلك الأرض جيد، هناك المقل وحجر الجزع. واسم النهر الثاني جيحون، وهو المحيط بجميع أرض كوش. واسم النهر الثالث حداقل، وهو الجاري شرقي أشور. والنهر الرابع الفرات. وأخذ الرب الإله آدم ووضعه في جنة عدن ليعملها ويحفظها. وأوصى الرب الإله آدم قائلا: من جميع شجر الجنة تأكل أكلا، وأما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها، لأنك يوم تأكل منها موتا تموت. وقال الرب الإله: ليس جيدا أن يكون آدم وحده، فأصنع له معينا نظيره. وجبل الرب الإله من الأرض كل حيوانات البرية وكل طيور السماء، فأحضرها إلى آدم ليرى ماذا يدعوها، وكل ما دعا به آدم ذات نفس حية فهو اسمها. فدعا آدم بأسماء جميع البهائم وطيور السماء وجميع حيوانات البرية، وأما لنفسه فلم يجد معينا نظيره. فأوقع الرب الإله سباتا على آدم فنام، فأخذ واحدة من أضلاعه وملأ مكانها لحما، وبنى الرب الإله الضلع التي أخذها من آدم امرأة وأحضرها إلى آدم. فقال آدم: هذه الآن عظم من عظامي ولحم من لحمي، هذه تدعى امرأة لأنها من امرئ أخذت. لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكونان جسدا واحدا. وكان كلاهما عريانين، آدم وامرأته، وهما لا يخجلان.
1: شكرا يا ميسون. هذه مبادئ السماوات والأرض حين خلقت، يوم عمل الرب الإله الأرض والسماوات. في الواقع إن كلمة مبادئ هنا تعني في الأصل مواليد أو عائلات، فسفر التكوين ليس فقط كتاب البدايات بل وكتاب العائلات أيضا. وهنا تبدأ هذه الفقرة بنقطة جديدة وزاوية جديدة تمتد حتى نهاية الإصحاح الثالث، ثم يقول: كل شجر البرية لم يكن بعد في الأرض، وكل عشب البرية لم ينبت بعد. من هنا نرى كما قلت سابقا أن الله أعد البيئة المناسبة لاستقبال الإنسان. في الأصحاح الأول من التكوين رأينا كيف أن المادة خلقت من العدم. في البدء خلق الله السماوات والأرض، ثم يبدأ بالمادة العضوية في العدد 21 عندما خلق الله الحيوانات. لاحظ أن الله أوجد النباتات والأشجار كاملة النمو، لأنه لم يكن مطر على الأرض ولم يكن إنسان ليعمل الأرض ويزرعها. الخطوة الثانية هي الإنسان. وجبل الرب الإله آدم ترابا من الأرض ونفخ في أنفه نسمة حياة، فصار آدم نفسا حية. هذه هي الطريقة التي خلق بها الله الإنسان، والكتاب لا يحكي لنا إلا هذا. ماديا أخذ الإنسان من تراب الأرض. من المثير أن نعرف أن أجسادنا مكونة من حوالي 15 عنصرا كيماويا، وهذه العناصر هي نفسها الموجودة في الأرض. نعم، الجزء المادي من الإنسان أخذ من تراب الأرض، وفعليا لا قيمة مادية لهذا الجسد المكون من تلك العناصر الكيماوية. لهذا فإن الإنسان هو أكثر من مجرد مجموعة من العناصر. لماذا؟ لأن الله نفخ في أنفه نسمة حياة، فصار آدم نفسا حية. لقد أعطى الله الإنسان الحياة، الحياة الروحية. بكلمات أخرى، أصبح الإنسان الآن في علاقة حميمة مع الله خالقه، وله اتصال مع الله. هذا ما يفصل الإنسان عن باقي المخلوقات الموجودة في كون الله. ولكن هذا في الوقت ذاته زاد وضاعف من مسؤولية الإنسان. طبعا هناك أيضا الملائكة، ولكننا لا نعرف إلا القليل عنهم. هل تذكر مستمعي العزيز ما يسمى بالتطور الإلهي؟ تلك النظرية التي تريد إرضاء التطور والله في نفس الوقت. يقول أتباع هذا المبدأ أن البشرية تطورت من مرحلة خلق الإنسان، ثم ابتدأ الله عمله من نتاج التطور. ولكن لا يمكن لمبادئ التطور أن تجري على الإنسان، فهي غير مقبولة للضمير ولا لشخصية الإنسان. من السهل جدا أن تأخذ عظام إنسان وتقارنها بعظام شبيه الإنسان كالقرد أو الحصان، فهناك تشابه ساحق، ولكن في الوقت ذاته هناك مفارقة عظيمة. والتشابه بين الإنسان والقرد يعزى لتواجد هذين الكائنين في نفس البيئة، لذا فإن الهيكل العام يكون مشتركا. لو فرضنا أنك تفحص هيكل إحدى السيارات تويوتا مثلا وتقارنه مع سيارة من نوع فيات، فإنك تجد تشابها مهولا حتى ولو قال صانعو السيارتين غير ذلك. كل سيارة تبدأ من هيكل حديدي متين مع قاعدة تربط الدواليب ببعض ومحرك يجعلها تمشي، والسيارتان ستسيران على نفس الطريق. هناك تشابه كبير، ولكن هذا لا يعني أنهما خرجتا من نفس المصنع. لقد بالغ أصحاب التطور كثيرا في أصل الإنسان. كلا يا عزيزي، الإنسان لم يأتي من خلية مهملة في أعماق البحار، بل نفخ فيه الله نسمة حياة وأصبح نفسا حية. الإنسان مخلوق بشكل رائع، لا تنسى ذلك أبدا أرجوك. وغرس الرب الإله جنة في عدن شرقا، ووضع هناك آدم الذي جبله. لا يمكنني أن أخبرك أين تقع جنة عدن بالتحديد، هي في مكان ما شرقي دجلة والفرات. لقد شاءت حكمة الله أن تحجب عنا مثل هذه التفصيلات التي إنما تشبع حب الاستطلاع عند البشر، وهي مكان خصب جدا، حتى أنه يقال بأن الناس هناك كانوا يحصدون فقط ولا يزرعون شيئا، كل شيء كان جاهزا. ولربما في يوم ما ستصبح هذه المنطقة مركز الأرض مرة أخرى، ومعنى اسم عدن رضا أو مسرة، فلقد أعد الله كل ما يلزم لإسعاد الإنسان. وأنبت الرب الإله من الأرض كل شجرة شهية للنظر وجيدة للأكل، وشجرة الحياة في وسط الجنة، وشجرة معرفة الخير والشر. الشجرتان المذكورتان هنا، شجرة الحياة وشجرة معرفة الخير والشر، عجيبتان جدا. لا يمكنني أن أخبرك الكثير عنهما مستمعي، لأنه لا مثيل لهما اليوم. لقد كانت تلك العناصر خاصة بذلك الوقت، وقد عاشت لفترة وجيزة ثم لم تعد للإنسان بعد ذلك. لقد جعل الله الأشجار تنمو وتثمر، وكانت حسنة المنظر، وفي الوقت ذاته لذيذة الثمار. كان هناك الجمال من ناحية، والجانب العملي من ناحية أخرى. نعم، لابد وأن جنة عدن كانت مكانا رائعا في الجمال. وكان نهر يخرج من عدن ليسقي الجنة، ومن هناك ينقسم فيصير أربعة رؤوس. اسم الواحد فيشون، وهو المحيط بجميع أرض الحويلة حيث الذهب، وذهب تلك الأرض جيد. هناك المقل وحجر الجزع. واسم النهر الثاني جيحون، وهو المحيط بجميع أرض كوش. واسم النهر الثالث حداقل، وهو الجاري شرقي أشور. والنهر الرابع الفرات. لاحظ أيضا هنا أن الوحي لم يذكر اسم النهر الذي كان يسقي الجنة، إنما ذكر فقط أسماء رؤوسه الأربعة التي انقسم إليها بعد انتهاء خدمته المعينة، وهي ري الجنة. اثنان منها معروفان جيدا وباقيان إلى يومنا، الفرات ونهر حداقل الذي هو نهر دجلة. والمقل المذكور هنا هو نوع من الصمغ، أما الجزع فهو من الأحجار الكريمة. مستمعي العزيز، ولئن اختفى موقع الفردوس هذا جغرافيا، ولئن مضت عدن بفردوسها ونهرها، فقد بقي للإنسان فردوس في الأعالي يستعلن عند مجيء الرب الثاني. وأخذ الرب الإله آدم ووضعه في جنة عدن ليعملها ويحفظها. لقد وضع الله الإنسان في الجنة ليقيم فيها متكلا على الله وفي طاعة له، كما كان لهذا الإنسان سلطان وكانت قوى الطبيعة تطيعه. لقد جعله الله سيدا لكل ما أحاط به، ولكن في خضوع لذاك الذي أوجده. وأوصى الرب الإله آدم قائلا: من جميع شجر الجنة تأكل أكلا، وأما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها، لأنك يوم تأكل منها موتا تموت. لم تكن خطة الله الأصلية للإنسان أن يموت، ولكن الإنسان وضع الآن تحت الامتحان، فهو حر الإرادة، والامتياز عادة يولد مسؤولية عظمى، هذا أمر بديهي. كان هذا قانونا لامتحان الطاعة، الأمر الذي كان متوقعا من كائن مستقيم وفي أرض لم تسقط بعد. فهذا الإنسان حر الإرادة يجب أن يوضع تحت الامتحان لنرى هل يطيع الله أم لا، لأنك يوم تأكل منها موتا تموت، والموت هنا في معناه المثلث للإنسان روحا ونفسا وجسدا، وسنتحدث عن ذلك بأكثر تفصيل عندما نصل إلى سقوط آدم. وقال الرب الإله: ليس جيدا أن يكون آدم وحده، فأصنع له معينا نظيره. كان لدى الله هدف من وضع الإنسان وحيدا لمدة من الزمن في الجنة ليريه احتياجه إلى شخص آخر بجانبه. وجبل الرب الإله من الأرض كل حيوانات البرية وكل طيور السماء، فأحضرها إلى آدم ليرى ماذا يدعوها، وكل ما دعا به آدم ذات نفس حية فهو اسمها. فعلا لقد كان ينقص الإنسان المعين الملائم والمناظر له، كان في حاجة إليه، لا سيما وأن لديه أعمالا كثيرة ليقوم بها كتسمية الحيوانات. أظن أن الإنسان كان رجلا ذكيا حتى يستطيع أن يسمي كل تلك الحيوانات. فدعا آدم بأسماء جميع البهائم وطيور السماء وجميع حيوانات البرية، وأما لنفسه فلم يجد معينا نظيره. وهنا أود أن ألفت انتباهك مستمعي إلى العبارة معينا نظيره، وهي تعني النصف الآخر. وحسنا ما يقال أن الرجل عبارة عن نصف رجل إلى أن يتزوج، وهذا أمر هام جدا. أنا لا أريد أن أعمل دعاية هنا للزواج، مع أن إرادة الله للرجل والمرأة أن يتزوجا. المرأة هي الجواب والحل للرجل. فأوقع الرب الإله سباتا على آدم فنام، فأخذ واحدة من أضلاعه وملأ مكانها لحما، وبنى الرب الإله الضلع التي أخذها من آدم امرأة وأحضرها إلى آدم. المرأة أخذت من الرجل من جنبه، وقد قال أحدهم بالحق: لم يأخذ الله المرأة من رأس الرجل لتصبح رئيسته، ولم يأخذها من قدمه لتصبح مرؤوسته، ولكنه أخذها من جنبه لتصبح مساوية له ورفيقة لدربه. لقد ساوى الله بين الخضوع والكرامة، فخرجت المرأة ضلعا من جنب الرجل، خرجت تشاركه الهناء والغنى وتستند عليه حبيبا قويا. هذا هو الهدف بالضبط، أن تكون النصف الآخر للرجل. وأنا أعتقد أن حواء كانت جميلة جدا، وأي امرأة اليوم تجدها جميلة قد ورثت الجمال عن أمنا حواء. لقد كانت روعة في الجمال، وهي كما ذكرت النصف الآخر لآدم. لقد شاء الله أن يقدم للإنسان عطية الرفقة والزمالة وسرور الشركة بتبادل المشاعر، بحيث لا يكون وحده. ولم يخلق الله حواء فقط، بل وأحضرها إلى آدم، إنها أسمى زيجة، كان الرب الإله كل شيء فيها. وما أن تناول آدم المرأة الممنوحة له من الله حتى سارع بالقول: هذه الآن عظم من عظامي ولحم من لحمي، هذه تدعى امرأة لأنها من امرئ أخذت. لقد أدرك آدم فورا ما هي هذه الرابطة الوثيقة، ولو لم يكن على علم بالغرض الإلهي الذي كان في فكر الله عندما قال: ليس جيدا أن يكون آدم وحده. الكلمة امرأة في العبرية قريبة جدا للكلمة رجل. رجل في العبرية إش، وامرأة إشة، هي النصف الآخر من الرجل، ويجب أن تتجاوب معه. لقد رتب الله أن يستلم الرجل القيادة، فقد خلقه أولا ثم خلق المرأة. ولهذا قال: أيها النساء أطيعوا رجالكن. على المرأة أن تطيع زوجها في المحبة ليست كأدنى منه، بل مساوية له واحتراما لترتيب الله. أما الرجل فعليه أن يحب زوجته ويعاملها حسنا في جميع الأحوال، هذا هو الترتيب الإلهي. لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكونان جسدا واحدا. وهذا يعني أن الرجل الآن أصبح مسؤولا عن زوجته، وهو لم يعد تحت مسؤولية أبويه. وكان كلاهما عريانين، آدم وامرأته، وهما لا يخجلان. لا يقول لنا الكتاب ذلك، ولكنني أعتقد أنهما كانا يرتديان نورا مجيدا. إنه أعجب سرد لخلق الرجل والمرأة الذي قرأناه سابقا. هنا نرى زوجين جمعهما الله. لقد أعطى الله رباط الزواج للإنسان، ولكن العالم اليوم يحاول أن يفك هذه الرابطة. يقول صاحب المزامير: لنقطع قيودهما ولنطرح عنا ربطهما. ما الذي يحاول الإنسان أن يفعله؟ إنه يحاول التخلص من الله، لأن الله هو الذي أسس الزواج. هذا يأتي بنا مستمعي الكريم إلى نهاية الأصحاح الثاني. رأينا في هذا الفصل عدة مواضيع: خلق الإنسان، المكان الذي وضع فيه، وظيفة الإنسان، المسؤولية الملقاة على عاتقه، احتياجه إلى معين نظيره، ثم خلق المرأة. ورأينا الإنسان من مناظير مختلفة. رأينا قرابة الإنسان مع الله وعبادة الإنسان لله. رأينا شريكة الإنسان مع الله وخدمة الإنسان لله، وأمانة الإنسان من نحو الله، وسلطة الإنسان من الله، وحياة الإنسان الاجتماعية من الله ومع الله. هذه هي الرسالة العظيمة الموجودة في الفصل الثاني من سفر التكوين. سنبدأ المرة القادمة بنعمة الرب تأملاتنا في الأصحاح الثالث من سفر التكوين، حيث سنرى سقوط الإنسان في فخ العصيان. لذا تواعد معي لنرى ماذا حصل لتاج الخليقة. حتى ذلك الحين أصلي أن تدوم في حفظ الله ورعايته.

0: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم أو فتحت قدامكم أسئلة روحية أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصياً وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا تقدروا تنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.sibafm.net من خلال الكيو آر الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج، احكوا معنا وراسلونا على رقم الواتساب 00972-599-708-255 أو على صفحة كنوز الحكمة على الفيسبوك. ربنا يبارككم، وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.
1: أعزائنا المستمعين، كونوا معنا يوميا مع برنامج كنوز الحكمة في الساعة 12 ظهرا، ويعاد في الساعة 7:30 صباحا عبر إذاعتكم صبا اف ام.
2: أجمل الأوقات نتمناها لكم دائما برفقة برامج صبا اف ام.
3: خليكم معنا راجعين.
4: قالوا بالأمثال، مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب. واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.
5: هل تبحث عن الحقيقة؟ أم تكتفي بالشائعات؟ هل تسعى فقط للمعلومة؟ أم تهتم بتفاصيلها ومصادرها؟ هل تهتم بتحليل الظواهر الاجتماعية والسياسية وتفسيرها بمعرفة متخصصين ومن مصادر ومراجع أكاديمية مضمونة ومعتبرة؟ برنامجكم بين السطور،
6: إعداد وتقديم رامد عيبس.
5: برنامجكم بين السطور يسدد احتياجاتك المعرفية وينقلك إلى عوالم خاصة خلف المعاني والكلمات وبين السطور
6: عبر شبكة صبا الإعلامية.
1: أعزائنا المستمعين، كونوا معنا يوميا مع برنامج كنوز الحكمة في الساعة 12 ظهرا، ويعاد في الساعة 7:30 صباحا عبر إذاعتكم صبا اف ام.
3: عدنا بعد الإعلان.

0: وهجيب لك
1: عالحب حاكتني وهيجينا دهتني يا شيخ المشايخ اخدني القمر بليلة قمر عجسر القمر.

0: شوف الجلي مش مظبوطة
1: للهيشي في أسطوها
0: طي قصوها منبقى نشوف
1: وقصي من الشرقي من الهيشي شاري شاري
2: حشر التعكة تبعوت شلح عند الشاري بين بحية
0: شو بدنا بهاي في مواضيع
3: حتبت وأرض المفقود
0: أرضك يا مخبول احتفظات فرحان البيت اللي بيصو منه المعزي رايح رايح خلف سياج ولاد قرنفل حورك ومطل البيت

أدوني أدوني عيني يا صحروني، أدوني أدوني عيني يا صحروني، أدوني أدوني عيني يا صحروني.

0: احنا من اهل القاطع جينا لهالحي، بدنا نحكي ونشارع على شقي الماي.
1: يا صالح وينك جاي وبعيونك شاذ؟
0: جاي اني الحكي.
1: سرب بالسر، لو لا عرفت ضيعتنا انك بالحي.
0: طاعي بدنا حصتنا من شقي الماي.
1: لا تخلي القصة تكبر وتهز جروح،
0: ان ما كبرت ما بتصغر.
1: يا صالح روح، بن ضيعتنا وضيعتكم في اكبر تار،
0: ورح بصير بديرتكم طارات الطار. ما جينا حتى نرجع، قولي لهم هيك.
1: زعاني انك ترجع وتروح عليك. شبلي جاي يا صالح، لا تعاند فل.
0: من هوني مني شايخ تشبلي طول.
1: شايخ المشايخ بيي، روقها شوي. وشبلي يا ركيزة حيو، ما فيك عيو.
0: حكيك لولا ما تكوني بنت من قال. بدي رجالي الاول، جيبيني رجال. كان بي شيخ ورافع للعز بنود، بي مختار القاطع وضياع الجود. جيت اتمرجلت ورايح، قولي لهالدار، قولي لهم انه صالح راجع شي نهار.
2: شو هاد؟ ممرض ونغر؟
1: لا يا شبلي، كفونا الشر.
2: وينو؟
1: سرب على الجل.
2: بسيطة، نتلاقى بعد.

0: وردي
1: جميلة، كيف جيت لهون؟
0: جاي من القاطع.
1: جاي من القاطع؟ اوعي شوفوكي، الناس هون بتضغط القاطع.
0: جايبت لك شال من عمتك مغزول بدايها، قال دلي فايقة عليها وتبقي ابعتي لها هيك شي مرسي.
1: همت كيف اشتقت لها من يوم ما راحت على القاطع وتجوزت هونيك بالقاطع. ما عد في الشوق وصل. خبري كيف احوال؟
0: تقعد الحالة وبتخير تتذكر هالارض هالجيري وما بتقطع السيري، بتحبك واكتر. تركتك صغيري وبتدلها تسأل تخمين وردي صارت كبيري.
1: يا ريت في روح اعملها زيارة قبل ما تتعب وتصير ختيار. ايه يا جميل وكيفكم بالماي؟
0: هالسنة شو قاسية عنا، خفت كتير المي وانتو قطعتوا نبعكن عنا. قتلت الشمس حقولنا وما عاد عنا في،
1: والمي هون رايحة على الارض. ايمتى رح نخلص من البغ؟ يا جميل في الي وصي وحياة عينيك وعيني، خدي هالجر ودوقي مويتها وتبقي سئيلي عنك من نبع ضيعتها، بركي بتتذكر حكايتها.

0: الليلة جاي السحر بدكم تسمعوا، جاي معه ضريب مندل تنشوف كيف الصبية طلعت وحكيت معه.
1: مخول رح يسأل شو بيعمل المندل.
0: بنجيب كباية منعرف الحكاية والصبية بينكشف سره.
2: ليلة بهالسهرة؟
0: بهالسهرة.
1: ليلة بهالسهرة؟
0: بهالسهرة. يلا يلا. شو فيه؟
1: شو فيه؟ ما عرفتوه؟ من الحارة حاجة صالح، وين كنتوا ما بيجيبكوا؟ زمر الهول وصال وشل. روح.
3: أنا بقول أفش
1: الجيل. هذا يومك يا مكسول. غالبهم هالفرنسا. شو يا عم شو بتقول؟
3: يلا على القاطع.
1: يلا على القاطع.
3: يلا.

0: صدقتوني؟
1: صدقتني.
0: شو بتقولوا؟
1: رأيك يا شايف الشيء.
0: هالكنز يلي على الجسر مسحور لابد ما شلاي اللحظة فيه. بدنا نوقف دايما نطور، بتدور على هالكنز تلاقيه.
2: من أمتى بتبلش النطرة؟
0: بكرة في عنا شغل، نبدأ بعد بكرة.
3: ومين بالأول؟
0: مين بالأول؟ الشايخ بالأول.
3: بيطلع معك شبلي؟
0: بطلع أنا وحدي، بنطر على جسر القمر ليلي، وأنت يا ابني بتنطروا بعد.
4: كل ليلة الحاطع دايق بعصمة شيخين بشايخ، كل ليلة الحاطع دايق بعصمة شيخين بشايخ، كل ليلة الحاطع دايق.
5: شو عملتوا؟
6: بطال قاطع؟
4: وبطالة بهزمت القاطع.
5: كيف صارت؟ قولوا كيف صارت؟
4: مخول وأنا وعبدو صوم القاطع غليلة، مخول قاتل وحده وأنا وعبدو تخبينا.
7: وهجر عينك على مخول، بقى بهالساعة يجول وحده والقاطع حجمة بطحهم كلهم عطول.
4: وهي قدامك يا شيخ عبا مختار القاطع وفراعة ابنه صالح وزنار العيني واقع.
8: بس نختار ومش معيار،
4: شاطر يجي يتبرجل.
7: بس

0: خليكم معنا راجل.
1: قالوا بالأمثال مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب. واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.
2: هل تبحث عن الحقيقة؟ أم تكتفي بالشائعات؟ هل تسعى فقط للمعلومة؟ أم تهتم بتفاصيلها ومصادرها؟ هل تهتم بتحليل الظواهر الاجتماعية والسياسية وتفسيرها بمعرفة متخصصين ومن مصادر ومراجع أكاديمية مضمونة ومعتبرة؟ برنامجكم بين السطور،
3: إعداد وتقديم رامي دعيبس.
2: برنامجكم بين السطور يسدد احتياجاتك المعرفية وينقلك إلى عوالم خاصة خلف المعاني والكلمات وبين السطور
3: عبر شبكة صبا الإعلامية.
4: أعزائنا المستمعين، كونوا معنا يوميا مع برنامج كنوز الحكمة في الساعة 12 ظهرا، ويعاد في الساعة 7:30 صباحا عبر إذاعتكم صبا الإعلامية.
0: عدنا بعد الإعلان.

0: خليكم معنا راجعين.
1: قالوا بالأمثال مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب، واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.
2: هل تبحث عن الحقيقة؟ أم تكتفي بالشائعات؟ هل تسعى فقط للمعلومة؟ أم تهتم بتفاصيلها ومصادرها؟ هل تهتم بتحليل الظواهر الاجتماعية والسياسية وتفسيرها بمعرفة متخصصين ومن مصادر ومراجع أكاديمية مضمونة ومعتبرة؟ برنامجكم بين السطور،
3: إعداد وتقديم رامد عيبس.
2: برنامجكم بين السطور يسدد احتياجاتك المعرفية وينقلك إلى عوالم خاصة خلف المعاني والكلمات وبين السطور
3: عبر شبكة صبا الإعلامية.
4: أعزائنا المستمعين، كونوا معنا يوميا مع برنامج كنوز الحكمة في الساعة 12 ظهرا، ويعاد في الساعة 7:30 صباحا عبر إذاعتكم صبا إف إم.
0: عدنا بعد الإعلان.

صباح الخير مستمعينا، يسعد صباحكم وين ما كنتوا عم تسمعونا على إذاعة صبا اف ام على موجتنا 94.8 وعلى موقعنا الإلكتروني صبا اف ام دوت نت. معي مريم سعيد.

0: صباحكم مستمعينا مليان أمل ونور من برنامجكم أول ضوء، البرنامج اللي بيبدأ في يومكم على طاقة حلوة وبداية جديدة.
1: سمعنا الأسرار أخبار وعجائب قالوا يا منارة تلوى.
0: وكل يوم مستمعينا منعيش لحظات مختلفة من أول ضوء، وبيكون معنا ضوء جديد من حياتنا اليومية، من تفاصيلنا الصغيرة اللي بتعمل فرق كبير بقلبنا. اليوم مستمعينا رح نكون معكم بفقراتنا المميزة، ونبلش مع ضوء جديد نحكي فيه عن موقف أو فكرة من حياتنا اليومية، يمكن بسيطة بس إلها معنى كبير. وبعدها منرجع معكم بفقرة حدثة في مثل هذا اليوم، ونشوف شو صار بهالتاريخ عبر السنين، ومن بعدها جولة سريعة على أبرز الترندات على السوشيال ميديا، وشو الناس بتحكي وشو اللي شاغل بال الكل، وفقرة الأخبار، وكمان ما مننسى نحكي عن أهم التطورات التكنولوجية، لأنه العالم حوالينا عم يتغير ويتطور بسرعة كبيرة.
1: قلبي صلوا مدة.
0: وبالأخير رح نحكي عن فقرة حظك لليوم لكل الأبراج، فخليكم معنا.
1: مدري الهوى زاتو

0: اليوم مستمعينا رح نحكي عن إشي كتير مهم بحياتنا، التوازن. التوازن مش رفاهية، هو أساس لنعيش براحة نفسية وجسدية. لما نوازن بين شغلنا وراحتنا وعلاقاتنا وحتى وقتنا مع حالنا، منحس إنه الحياة ماشية بسلاسة أكتر، بدون ضغط زايد أو تقصير بحق أي جانب من الجوانب.
1: عاشق أيام وهنية، قولوا لي حقايب لا تكذب علي.
0: زي ما قال جبران خليل جبران: نصف ما أقوله لك لا معنى له، ولكنني أقوله ليتم معنى النصف الآخر. وهون مستمعينا منفهم إنه التوازن هو اللي بيعطي المعنى الحقيقي لكل إشي بحياتنا.

التوازن بالعمل مهم جدا كمان، لأنه بدون حدود واضحة بين الشغل والحياة الشخصية ممكن نوصل لمرحلة الإرهاق والتعب النفسي. الشغل مهم بس مش على حساب صحتنا أو راحتنا. لما نعطي كل جانب حقه بنكون أكثر إنتاجية وأهدى. محمود درويش حكى على هذه الأرض ما يستحق الحياة، والتوازن هو جزء كبير من هالأشياء اللي بيستحق نعيش ونحافظ عليه. أما على الصعيد النفسي، التوازن بيساعدنا نتحكم بمشاعرنا ونفهم حالنا أكتر. لما يكون في توازن منصير لما ما يكون عندنا توازن منصير متوترين، سريعين الغضب أو حتى فاقدين الشغف. لكن لما نتوازن منعرف متى نرتاح ومتى نعطي ومتى نحكي ومتى نحكي خلص بكفي. وهون بتيجي حكمة نزار قباني: كن أنت ولا تكن نسخة من أحد. لأنه مستمعين، التوازن الحقيقي بيبدأ من فهمك لنفسك ولاحتياجاتك.

فوائد التوازن كتيرة، أولها راحة البال وتحسين الصحة الجسدية وزيادة التركيز والإنتاجية، كمان بخلي علاقاتنا أقوى لأنه بنعطي وقت واهتمام للناس اللي بحياتنا. الشخص المتوازن غالبا بيكون أهدى أوعى وقادر يتعامل مع الضغوط بطريقة صحية.

بس كمان في جانب سلبي، إذا فهمنا التوازن بطريقة غلط. أحياناً الناس بتفكر التوازن يعني ما نتعب أو ما نجهد حالنا، وهذا مش صحيح. أو ممكن نحاول نوازن لدرجة نضيع الفرص أو ما نعطي جهد كافي لإشي مهم. التوازن مش كسل، هو توزيع ذكي للطاقة والوقت. وبنهاية مستمعين، التوازن مش حالة ثابتة، هو رحلة مستمرة. كل يوم بدنا نرجع نرتب أولوياتنا حسب ظروفنا. مرات بنغلط، مرات بنضغط على حالنا، بس المهم نرجع نلاقي نقطة الوسط. زي ما بنقول دايما، الحياة مش بدها كمال، بدها توازن. منروح مستمعينا فاصل قصير وراجعين، خليكم معنا.

ورجعنا لكم مستمعينا من جديد بعد الفاصل ومكملين معكم بفقراتنا الصباحية عبر برنامجكم أول ضوء على أثير إذاعة صبا فأم على موجتنا 94.8 وعلى موقعنا الإلكتروني sbafm.net. معي مريم سعيد. خلونا ننتقل مستمعينا وإياكم لفقرة حدث في مثل هذا اليوم.

الرابع من أيلول، يوم مر عبر العصور وحمل معه أحداث غيرت مجرى التاريخ. في مثل هذا اليوم من عام 1886 وقعت أحداث هاي ماركت في شيكاغو، واللي كانت نقطة تحول بحركات العمال حول العالم، وخلت صوت العمال يوصل ويطالب بحقوقه وظروف عمل أفضل.

وبنفس اليوم من عام 1979 وصلت مارغريت تاتشر لرئاسة وزراء المملكة المتحدة لتكون أول امرأة بتتولى هالمنصب، وهاي كانت لحظة تاريخية غيرت شكل السياسة البريطانية لسنين طويلة.

وفي الرابع من أيار 1994 شهد العالم توقيع اتفاقية غزة أريحة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، واللي كانت خطوة مهمة ضمن مسار اتفاقيات أوسلو ومرحلة جديدة بتاريخ القضية الفلسطينية.

وإذا بنرجع بعد شوي منلاقي إنه في الرابع من أيار 1814 إعلان دستور النرويج تم توقيعه، واللي يعتبر من أقدم الدساتير بالعالم ولسه معمول فيه لليوم. هيك منكون مستمعينا مرينا بسرعة على أبرز وعلى فقرة حدث في مثل هذا اليوم، واللي بتذكرنا دائما إنه كل تاريخ له قصة وكل يوم له بصمته الخاصة. خليكم معنا راجعين.

خلونا نروح ونشوف السوشيال ميديا اليوم شو في عندها ترندات جديدة، مش بس فيديوهات عابرة، هي انعكاس مباشر لمزاج الناس شو عم بصير بحياتهم. خلال آخر 24 ساعة شفنا ترندات قوية على تيك توك والإنستغرام. أولها ترند توب 5 هورور موفيز، واللي بلش من صانع محتوى على تيك توك، والناس صاروا يستخدموه بطريقة طريفة، يحكوا عن أسوأ موقف أو أشياء بتضايقهم بالحياة اليومية. وهذا الترند انتشر لأنه قريب من الناس وبعبر عن ضغوطاتهم بطريقة خفيفة الدم.

وكمان في ترند تاني اسمه everything انتشر باستخدام أغنية، والناس صارت تحكي عن الأشياء الصغيرة الحلوة بحياتهم زي القعدة مع أصحابهم أو فنجان قهوة الصبح. وهذا الترند كان تأثيره إيجابي لأنه رجع فكرة الامتنان والتركيز على التفاصيل البسيطة اللي بتفرح القلوب.

أما من ناحية الترندات الطريفة، في ترند أيام يير سون أيام يير داد، واللي طلع من مستخدم عادي على التيك توك، وصار الناس يعملوا عليه فيديوهات مضحكة بين شخصين وغالبا بين أصدقاء أو منتجات. وهذا النوع من الترندات بيوضح كيف أي شخص عادي ممكن يصير مصدر ترند عالمي.

وكمان ترند الأغاني رجع بقوة، زي استخدام أغاني قديمة أو ريميكسات مثل I Like It، وهذا الإشي بيعكس إن السوشيال ميديا عم ترجع الماضي بطريقة جديدة، والناس بتحب تعيش حالة النوستالجيا حتى لو بشكل بسيط.

وبشكل عام مستمعينا، الترندات اليوم صارت قوة بين إيدين الناس مش الشركات. يعني أي فكرة بسيطة، أي موقف يومي ممكن يتحول لترند عالمي خلال ساعات، خاصة مع اعتماد كبير على الفيديوهات القصيرة. والمحتوى العفوي اللي بيحسسك انه تأثير هاي الترندات على الناس واضح، انها بتخلق شعور المشاركة، بتخفف ضغط وبتخلي الناس تحكي عن حياتها بطريقة اقرب وابسط، بس بنفس الوقت ممكن تسرق وقت كبير اذا الواحد ما انتبه، لانها مصممة انها تشد الانتباه بشكل مستمر. وبالنهاية الترندات اليوم بتأكد شغلة واحدة، إنه السوشيال ميديا صارت مش بس للترفيه، صارت مساحة الناس تعبر فيها عن حالها وتوصل صوتها للعالم كله خلال لحظات.

ونقدر نحكي مستمعينا أهم محور مسيطر على العالم كله حاليا هو الذكاء الاصطناعي. سنة 2026 مش زي قبل، الذكاء الاصطناعي صار مش بس أداة

إذن الذكاء الاصطناعي صار مش بس أداة، صار أساس بكل إشي تقريبا من الشركات للتعليم للصناعة. والتقارير بتأكد أنه الذكاء الاصطناعي صار العمود الفقري لأنظمة الشركات والتشغيل، يعني الشركات الكبيرة بطلت تشتغل بدونه أصلا. وهذا معناه أنه أي شغل اليوم أو بالمستقبل رح يكون مرتبط فيه بشكل مباشر.

وخلال آخر 24 ساعة في خبر مهم إنه شركات الرقائق اللي هي الشيبس والإلكترونيات عم تتحرك بقوة بسبب الطلب العالي على الذكاء الاصطناعي. يعني كل العالم صار بده قدرات حوسبة أعلى، وهذا خلى شركات تصنيع الشرائح الإلكترونية تتوسع وتستثمر أكثر خصوصا بأمريكا. ببساطة كل ما يزيد استخدام الذكاء الاصطناعي بنحتاج أجهزة أقوى، وهون الصناعة عم تكبر بسرعة. مستمعينا، في تطور مهم بالصناعة نفسها، إنه الذكاء الاصطناعي دخل بعمق بعمليات التصنيع. مثلا شركات زي كانون صارت تستخدم الذكاء الاصطناعي عشان تصمم منتجاتها بدون ما تحتاج نموذج حقيقي بالبداية، يعني بتجرب كل إشي رقميا قبل التصنيع. هذا الإشي بيوفر وقت ومصاري وبسرع الإنتاج بشكل كبير.

ومن ناحية تانية في مفهوم جديد اسمه الذكاء الاصطناعي الفيزيائي أو الواقعي، يعني مش بس برامج، صار يدخل بالروبوتات والسيارات والآلات الصناعية. هذا الجيل الجديد من التكنولوجيا رح يخلي المصانع تشتغل بشكل شبه ذاتي، والروبوتات تصير أذكى وأسرع.

في دول وشركات كبيرة عم تتنافس مين يسيطر على التكنولوجيا خاصة بأمريكا وأوروبا، حتى صار في قوانين جديدة بتنحط عشان تنظم استخدام الذكاء الاصطناعي وتحمي الناس من مخاطره. يعني الموضوع مش بس تطور، صار كمان في جانب سياسي وقانوني، ومن ناحية تانية في تطور كبير بالبنية التحتية زي مراكز البيانات. الطلب عليها صار كبير لدرجة إنها ممكن تضغط على شبكات الكهرباء بسبب استهلاكها العالي للطاقة. يعني التكنولوجيا عم تكبر بسرعة، بس بنفس الوقت عم تخلق تحديات جديدة زي استهلاك الطاقة.

كمان في نقطة مهمة كتير، إنه الذكاء الاصطناعي صار بكل مجالات حياتنا اليومية، من السيارات للجوالات، حتى البحث على الإنترنت صار يعطيك إجابات مباشرة بدل ما تدور أنت بذاتك وتبحث. ومتوقع إنه خلال كم سنة

أكيد ما بنحكي إنه كله إيجابي عن الذكاء الاصطناعي والتطور، في مخاطر واضحة من أهمها الأمن، لأنه الذكاء الاصطناعي صار يساعد المخترقين يلاقوا ثغرات أسرع، وبنفس الوقت بيساعد الشركات تحمي حالها، يعني سلاح ذو حدين. ولو بدنا نلخص الصورة، احنا حاليا بمرحلة انتقالية كبيرة، زي لما ظهر الانترنت اول مرة، الذكاء الاصطناعي عم بيغير كل اشي، الشغل، الصناعة، التعليم، وحتى حياتنا اليومية. اللي بيواكب هالتطور رح يتقدم، واللي بيتأخر ممكن يتراجع. منروح مستمعينا فاصل قصير وراجعين، خليكم معنا.

ورجعنا لكم مستمعينا من جديد بعد الفاصل ومكملين معكم بفقراتنا الصباحية عبر برنامجكم أول ضوء على أثير إذاعة صبا أف أم على موجتنا 94.8 وعلى موقعنا الإلكتروني sbaafam.net. معي مريم سعيد. خلونا ننتقل مستمعينا وإياكم لفقرة الأخبار ونبدأها بأبرز العناوين.

الاحتلال يعتقل 4 مواطنين ويستوجب آخرين بعد التنكيل بهم في محافظة الخليل. الاحتلال يقتحم اليمون ويشن حملة اعتقالات في اليمون غرب جنين. مستعمرون يهاجمون المزارعين ويجبرونهم على مغادرة أراضيهم شرق رام الله. قوات الاحتلال تنصب حاجزا عسكريا غرب بيت لحم.

هيئة الأسرى الأسيرات في سجن الدامون تعرضنا لحملات قمع ممنهجة ومتكررة.

لنذهب مستمعينا وإياكم إلى التفاصيل. استشهد المواطن موسى سالم فتحي الأبيض 42 عاما صباح اليوم الاثنين برصاص قوات الاحتلال في منطقة العطاطرة شمال قطاع غزة. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ليوم الاثنين 4 مواطنين وأخضعت آخرين للتحقيق الميداني في محافظة الخليل عقب اقتحام منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الاثنين بلدة اليمون غرب جنين وشنت حملة اعتقالات واسعة. وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة ونشرت فرق المشاة في شوارعها وأطلقت قنابل الصوت.

هاجم مستعمرون اليوم الاثنين المزارعين في بلدة ترمصعية شرق رام الله وأجبروهم على مغادرة أراضيهم. وأفادت مصادر محلية بأن المستعمرين بحماية جيش الاحتلال هاجموا المزارعين أثناء حراستهم لأراضيهم في سهل ترمصعية وأجبروهم على مغادرة المكان.

أصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين حاجزا عسكريا غرب بيت لحم، وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا عند منطقة الشوالي على الشارع الرئيسي الواصل لبلدتي بتير والنحالين وقريتي حسان ووادي فوكين، حيث أوقفت المركبات وفتشتها ودققت في هويات المواطنين ما أدى إلى أزمة مرورية في المكان.

قالت هيئة الأسرى والمحررين إن الأسيرات داخل سجن الدامون تعرضن إلى حملات قمع ممنهجة ومتكررة تجاوزت أكثر من 10 مرات خلال الشهر الماضي، رافقتها اعتداء بالضرب والتنكيل ورش الغاز.

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين منزلا في قرية الديرات شرق يطا جنوب الخليل. وأفاد الناشط ضد الاستيطان جنوب الخليل أسامة مخامري بأن قوات الاحتلال داهمت القرية وهدمت منزل المواطن راضي الجبارين ونجله منير المكون من طابقين وتبلغ مساحته 300 متر مربع، ويقطنه ما يقارب 15 فردا. كما حطمت عددا من الأشجار المثمرة في المكان وجرفت الأراضي المحيطة به.

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه 207 في مختلف مناطق قطاع غزة. وأدت الخروقات الإسرائيلية خلال 24 ساعة الماضية إلى استشهاد 3 من المواطنين وإصابة عدد آخر في مختلف مناطق القطاع. وفجر اليوم أطلقت زوارق حربية إسرائيلية النار في بحر جنوب قطاع غزة، كما قصفت مدفعية الاحتلال غرب رفح جنوب قطاع غزة، وقصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية لمدينة غزة بالتزامن مع تحليق منخفض للطيران المسير.

لنذهب مستمعينا وإياكم إلى أسعار صرف العملات اليوم مقابل الشيكل. الدولار الأمريكي شراء 2 شواقل و94 أجورة، بيع 2 شواقل و98 أجورة. أما الدينار الأردني شراء 4 شواقل و14 أجورة، بيع 4 شواقل و22 أجورة. أما اليورو الأوروبي شراء 3 شواقل و45 أجورة، بيع 3 شواقل و49 أجورة.

وإلى حالة الطقس، توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن تتأثر البلاد بكتلة هوائية باردة نسبيا، لذا يكون الجو اليوم الاثنين غائما جزئيا إلى غائم وباردا نسبيا، خاصة في المناطق الجبلية، حيث يطرأ انخفاض آخر ملموس على درجات الحرارة، وتكون الفرصة مهيئة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية ناشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، وتكون مثيرة للغبار والبحر مائج. وفي ساعات المساء والليل يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وباردا، خاصة في المناطق الجبلية، وتكون الفرصة مهيئة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق، وتكون رياح شمالية غربية ناشطة السرعة مع حبات قوية أحيانا والبحر مائج. ويستمر تأثر البلاد بالكتلة الهوائية الباردة نسبيا، لذا يستمر الجو يوم غد الثلاثاء غائما جزئيا إلى غائم وباردا نسبيا، خاصة في المناطق الجبلية، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتكون الفرصة مهيئة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، وتكون رياح غربية إلى شمالية غربية ناشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، وتكون مثيرة للغبار والبحر مائج. والأربعاء يكون الجو غائما جزئي لطيفا في معظم المناطق، حيث يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها العام، وتكون الرياح شمالية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر مائج. والخميس يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف معتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج. والله دائما مستمعينا أعلى وأعلم.

0: خليكم معنا راجعين.
1: قالوا بالأمثال، مش كل اللي بيلمع دهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب. واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.
2: هل تبحث عن الحقيقة؟ أم تكتفي بالشائعات؟ هل تسعى فقط للمعلومة؟ أم تهتم بتفاصيلها ومصادرها؟ هل تهتم بتحليل الظواهر الاجتماعية والسياسية وتفسيرها بمعرفة متخصصين ومن مصادر ومراجع أكاديمية مضمونة ومعتبرة؟ برنامجكم بين السطور،
3: إعداد وتقديم رامد عيبس.
2: برنامجكم بين السطور يسدد احتياجاتك المعرفية وينقلك إلى عوالم خاصة خلف المعاني والكلمات وبين السطور
3: عبر شبكة صبا الإعلامية.
4: أعزائنا المستمعين، كونوا معنا يوميا مع برنامج كنوز الحكمة في الساعة 12 ظهرا، ويعاد في الساعة 7:30 صباحا عبر إذاعتكم صبا إف إم.
0: عدنا بعد الإعلان.

ورجعنا لكم مستمعينا بعد الفاصل ومكملين معكم بفقراتنا الصباحية عبر برنامجكم أول ضوء على أثير إذاعتنا صبا أف أم وعلى موجتنا 94.8 وعلى موقعنا الإلكتروني صبا أف أم دوت نت. معي مريم سعيد. بنكون هيك مستمعينا وصلنا لآخر فقرة ببرنامجنا لليوم، فقرة الأبراج وحظك لليوم. خلينا نشوف شو مخبي لكم اليوم كل برج على الصعيد العاطفي والمادي والعملي مع صفات لكل برج، ومنبدأ مع برج الحمل. شخصيتك يا حمل قوية وبتحب المبادرة، ما بتستنى حدا. عاطفيا اليوم عندك طاقة حلوة للتقرب. ماديا في فرصة بسيطة بس بدها انتباه. وعمليا حاول تهدي وتفكر قبل أي قرار يا حمل.

من الحمل بننتقل لبرج الثور المعروف بثباته وحبه للاستقرار. عاطفيا الأمور هادية يا ثور، ماديا وضعك مستقر، وعمليا في إنجاز صغير بيعطيك دافع إنك تكمل.

ومنروح لبرج الجوزاء الاجتماعي والذكي. عاطفيا يا جوزاء عندك تواصل قوي، ماديا ممكن يجيك خبر منيح، وعمليا يوم مليان حركة بس بدك تركيز.

ومن الجوزاء مستمعينا منوصل للسرطان. السرطان حساس وحنون عاطفيا يا سرطان، بدك اهتمام أكتر. ماديا خفف صرف، وعمليا حاول تبعد عن التوتر.

وننتقل مستمعينا وإياكم لبرج الأسد الواثق والقيادي. عاطفيا يا أسد حضورك قوي، ماديا في تحسن، عمليا ممكن تأخذ خطوة مهمة لقدام.

منروح لبرج العذراء الدقيق والمنظم. عاطفيا يا عذراء بدك تطلع من التفكير الزايد. ماديا أمورك ماشي صح، وعمليا يومك مناسب للترتيب والإنجاز.

ومن العذراء منوصل للميزان، عاشق للتوازن والجمال. عاطفيا في انسجام يا ميزان، ماديا حاول توازن مصاريفك، وعمليا في قرار بده حسم.

وبننتقل للعقرب القوي والغامض. عاطفيا مشاعرك عميقة اليوم، ماديا في فرصة بس بدها جرأة يا عقرب، وعمليا ركز على أهدافك.

ومنروح مستمعينا وإياكم لبرج القوس المغامر والمتفائل عاطفيا. يوم خفيف ماديا في حركة، وعمليا ممكن تبدأ شيء جديد يا قوس.

ومن القاسم نوصل للجدي الطموح والجاد. عاطفيا بدك تعبر أكتر يا جدي، ماديا وضعك منيح وعمليا تعبك رح يبان نتيجته. ولبرج الدلو المختلف والمبدع، عاطفيا عندك أفكار جديدة يا دلو، ماديا خفف مخاطرة وعمليا يوم مناسب للإبداع.

ومنختم مع الحوت الحالم والطيب عاطفيا. حساسيتك عالية، ماديا خليك واقعي، وعمليا خذ الأمور ببساطة يا حوت. وهيك مستمعينا منكون وصلنا لنهاية فقرة الأبراج ونهاية فقراتنا المتنوعة لليوم من برنامجكم الصباحي أول ضوء على أثير إذاعة صبا أف أم وعلى موجتنا 94.8 وعلى موقعنا الإلكتروني sbafm.net. كنت معكم مريم سعيد، بتمنى تكونوا قضيتوا وقت خفيف ولطيف معنا. منشوفكم بحلقة جديدة ويوم جديد وضوء جديد من حياتنا، وإلى اللقاء.

0: خليكم معنا راجعين.
1: قالوا بالأمثال، مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب. واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.
2: هل تبحث عن الحقيقة؟ أم تكتفي بالشائعات؟ هل تسعى فقط للمعلومة؟ أم تهتم بتفاصيلها ومصادرها؟ هل تهتم بتحليل الظواهر الاجتماعية والسياسية وتفسيرها بمعرفة متخصصين ومن مصادر ومراجع أكاديمية مضمونة ومعتبرة؟ برنامجكم بين السطور،
3: إعداد وتقديم رامي دعيبس.
2: برنامجكم بين السطور يسدد احتياجاتك المعرفية وينقلك إلى عوالم خاصة خلف المعاني والكلمات وبين السطور
3: عبر شبكة صبا الإعلامية.
4: أعزائنا المستمعين، كونوا معنا يوميا مع برنامج كنوز الحكمة في الساعة 12 ظهرا، ويعاد في الساعة 7:30 صباحا عبر إذاعتكم صبا الإعلامية.
0: عدنا بعد الإعلان.

0: صبا اف ام.
1: يا اصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة. برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب إنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكتر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا بتقدروا تنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.cibafm.net من خلال الكيو آر الموجود على الصفحة، عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أنه الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم. يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة. برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب إنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكتر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا بتقدروا تنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.cibafm.net من خلال الكيو آر الموجود على الصفحة، عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا إنه الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
2: لقد وضع الله الإنسان في الجنة ليقيم فيها متكلا على الله وفي طاعة له، كما كان لهذا الإنسان سلطان وكانت قوى الطبيعة تطيعه. لقد جعله الله سيدا لكل ما أحاط به، ولكن في خضوع لذاك الذي أوجده. فهل نقدر هذا الامتياز؟ هل قدر آدم نفسه هذا الامتياز؟
3: مستمعي الكرام، أسعد الله أوقاتكم جميعا. لقاء جديد من كنوز الحكمة يجمعنا معا في هذا اليوم. دعاء أرفعه إلى العلي القدير أن يجعل لهذا اللقاء فائدة في حياتنا الشخصية تثمر أعمالا صالحة خيرة. كان خادم الرب الهندي سوندر سينغ في رحلة تبشيرية عبر إحدى غابات الهيمالايز، وبينما كان يرتحل من هناك مر مع مرافقيه بجانب حريق في الغابة كان قد اندلع منذ فترة قصيرة، حيث تواجد العشرات من الرجال يكافحون الحريق ولكن دون جدوى. ووسط هذا المنظر المحزن، نظر سوندر إلى إحدى الأشجار التي ابتلأت النيران تتسرب إليها، إذ بدا صوت عصفورة تزقزق باضطراب شديد من فوقها وهي تحوم حول تلك الشجرة بسرعة كبيرة. نظر سوندر إلى هذه العصفورة التي كانت تحوم بسرعة فوق عش فراخها وهي تحاول على ما يبدو أن تنبه فراخها إلى الخطر المحدق بهم وتحاول أن تنقذهم من موت محتم. لكن عندما باءت تحذيرات تلك الأم بالفشل، أسرعت نازلة إلى العش وجلست في داخله مغطية فراخها بجناحيها. وبينما سوندر يراقب ذلك المنظر الرهيب، التهمت النيران

تأثر سندر جدا لهذا المشهد المؤلم واقترب من الرجال الذين كانوا يرافقونه وقال لهم: لقد خلق الرب هذه العصفورة الأم وزرع فيها تلك المحبة الشديدة حتى أنها بذلت حياتها وهي تحاول أن تنقذ حياة فراخها. إن هذه هي المحبة التي جعلت الرب ينزل من السماء ليأخذ جسد بشر مثلنا. هذه هي المحبة التي دفعته أن يذوق آلام موت الصليب الرهيب من أجل خلاصنا نحن.

0: أترككم الآن أصدقائي المستمعين مع الأخ سهيل موسى في دراسة أخرى عبر سفر التكوين.
1: مرحبا بكم أيها الأصدقاء الأحباء في حلقة جديدة نتأمل فيها معا في سفر التكوين، وهو جزء من كلمة الله الموحى بها. هل أنت سعيد بكلمة الله يا أخي؟ هل تبهجك الكنوز التي نستخرجها منها؟ أرجو ذلك. هذا هو الهدف من برنامجنا كنوز الحكمة، أن نغوص في أعماق كلمة الله باحثين عن اللآلئ كثيرة الثمن التي ذخرها الله لنا. كم أنا سعيد بمرافقتك لي، بل وفي استقبالك لي كل يوم من الاثنين وحتى الجمعة، مصليا أن نقضي معا وقتا ممتعا مفيدا. بدأنا الحديث المرة الماضية عن خلق العالم. قلنا أن الله أوجد العالم من العدم قبل بلايين السنين، ثم أصبحت الأرض خاربة وخالية بسبب كارثة ما حصلت لها لا نعرف الكثير عنها، ربما تتعلق بسقوط الشيطان. ثم بدأنا نتأمل في الأيام الستة التي فيها تمت إعادة تنظيم الأرض وإعدادها مسكونة للإنسان. لم يخلق الأرض من العدم في هذه الأيام الستة، بل أعاد خلقها أو رتبها ليستوطنها الإنسان. قلنا أنها أيام حرفية عادية مكونة من 24 ساعة، وليست حقبات دهرية طويلة المدى كما يدعي البعض. وقلنا أيضا أن الأربعة أيام الأولى عبارة عن تأسيس وتثبيت لظروف الحياة إلى أن تأتي الحياة نفسها في اليومين الخامس والسادس، حيث خلق الله الحيوانات ثم خلق الإنسان على صورته كشبهه وميزه عن باقي المخلوقات. نعم، لقد خلق الله الإنسان على صورته، مانحا إياه شخصية متميزة وضميرا صالحا وإرادة حرة يتخذ بها القرارات ويتحمل المسؤولية. إنه كشبه الله.
2: ثم بدأنا التأمل في الأصحاح الثاني بالحديث عن اليوم السابع الذي فيه استراح الله من عمل الخليقة. وقلنا إن الله عمل الخليقة في ستة أيام واستراح في اليوم السابع، بمعنى أنه أتم العمل ولم يبقى شيء للعمل، ولا يعني أن الله تعب من العمل. يقول موسى في العدد الرابع من الأصحاح الثاني من التكوين وحتى العدد الخامس والعشرين:
0: هذه مبادئ السماوات والأرض حين خلقت. يوم عمل الرب الإله الأرض والسماوات، كل شجر البرية لم يكن بعد في الأرض، وكل عشب البرية لم ينبت بعد، لأن الرب الإله لم يكن قد أمطر على الأرض، ولا كان إنسان ليعمل الأرض. ثم كان ضباب يطلع من الأرض ويسقي كل وجه الأرض، وجبل الرب الإله آدم ترابا من الأرض ونفخ في أنفه نسمة حياة، فصار آدم نفسا حية. وغرس الرب الإله جنة في عدن شرقا، ووضع هناك آدم الذي جبله، وأنبت الرب الإله من الأرض كل شجرة شهية للنظر وجيدة للأكل، وشجرة الحياة في وسط الجنة، وشجرة معرفة الخير والشر. وكان نهر يخرج من عدن ليسقي الجنة، ومن هناك ينقسم فيصير أربعة رؤوس: اسم الواحد فيشون، وهو المحيط بجميع أرض الحويلة حيث الذهب، وذهب تلك الأرض جيد، هناك المقل وحجر الجزع. واسم النهر الثاني جيحون، وهو المحيط بجميع أرض كوش. واسم النهر الثالث حداقل، وهو الجاري شرقي أشور. والنهر الرابع الفرات. وأخذ الرب الإله آدم ووضعه في جنة عدن ليعملها ويحفظها. وأوصى الرب الإله آدم قائلا: من جميع شجر الجنة تأكل أكلا، وأما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها، لأنك يوم تأكل منها موتا تموت. وقال الرب الإله: ليس جيدا أن يكون آدم وحده، فأصنع له معينا نظيره. وجبل الرب الإله من الأرض كل حيوانات البرية وكل طيور السماء، فأحضرها إلى آدم ليرى ماذا يدعوها، وكل ما دعا به آدم ذات نفس حية فهو اسمها. فدعا آدم بأسماء جميع البهائم وطيور السماء وجميع حيوانات البرية، وأما لنفسه فلم يجد معينا نظيره. فأوقع الرب الإله سباتا على آدم فنام، فأخذ واحدة من أضلاعه وملأ مكانها لحما. وبنى الرب الإله الضلع التي أخذها من آدم امرأة وأحضرها إلى آدم. فقال آدم: هذه الآن عظم من عظامي ولحم من لحمي، هذه تدعى امرأة لأنها من امرئ أخذت. لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكونان جسدا واحدا. وكان كلاهما عريانين آدم وامرأته، وهما لا يخجلان.
1: شكرا يا ميسون. هذه مبادئ السماوات والأرض حين خلقت، يوم عمل الرب الإله الأرض والسماوات. في الواقع إن كلمة مبادئ هنا تعني في الأصل مواليد أو عائلات، فسفر التكوين ليس فقط كتاب البدايات بل وكتاب العائلات أيضا. وهنا تبدأ هذه الفقرة بنقطة جديدة وزاوية جديدة تمتد حتى نهاية الإصحاح الثالث، ثم يقول: كل الشجر البرية لم يكن بعد في الأرض، وكل عشب البرية لم ينبت بعد. من هنا نرى كما قلت سابقا أن الله أعد البيئة المناسبة لاستقبال الإنسان.
2: في الأصحاح الأول من التكوين رأينا كيف أن المادة خلقت من العدم. في البدء خلق الله السماوات والأرض،
1: ثم يبدأ بالمادة العضوية في العدد 21 عندما خلق الله الحيوانات. لاحظ أن الله أوجد النباتات والأشجار كاملة النمو، لأنه لم يكن مطر على الأرض ولم يكن إنسان ليعمل الأرض ويزرعها. الخطوة الثانية هي الإنسان. وجبل الرب الإله آدم ترابا من الأرض ونفخ في أنفه نسمة حياة، فصار آدم نفسا حية. هذه هي الطريقة التي خلق بها الله الإنسان، والكتاب لا يحكي لنا إلا هذا. ماديا أخذ الإنسان من تراب الأرض. من المثير أن نعرف أن أجسادنا مكونة من حوالي 15 عنصرا كيماويا، وهذه العناصر هي نفسها الموجودة في الأرض. نعم، الجزء المادي من الإنسان أخذ من تراب الأرض، وفعليا لا قيمة مادية لهذا الجسد المكون من تلك العناصر الكيماوية. لهذا فإن الإنسان هو أكثر من مجرد مجموعة من العناصر. لماذا؟ لأن الله نفخ في أنفه نسمة حياة، فصار آدم نفسا حية. لقد أعطى الله الإنسان الحياة، الحياة الروحية. بكلمات أخرى، أصبح الإنسان الآن في علاقة حميمة مع الله خالقه، وله اتصال مع الله. هذا ما يفصل الإنسان عن باقي المخلوقات الموجودة في كون الله. ولكن هذا في الوقت ذاته زاد وضاعف من مسؤولية الإنسان. طبعا هناك أيضا الملائكة، ولكننا لا نعرف إلا القليل عنهم. هل تذكر مستمعي العزيز ما يسمى بالتطور الإلهي؟ تلك النظرية التي تريد إرضاء التطور والله في نفس الوقت. يقول أتباع هذا المبدأ أن البشرية تطورت من مرحلة خلق الإنسان، ثم ابتدأ الله عمله من نتاج التطور. ولكن لا يمكن لمبادئ التطور أن تجري على الإنسان، فهي غير مقبولة للضمير ولا لشخصية الإنسان. من السهل جدا أن تأخذ عظام إنسان وتقارنها بعظام شبيه الإنسان كالقرد أو الحصان، فهناك تشابه ساحق، ولكن في الوقت ذاته هناك مفارقة عظيمة. والتشابه بين الإنسان والقرد يعزى لتواجد هذين الكائنين في نفس البيئة،
3: لذا فإن الهيكل العام يكون مشتركا. لو فرضنا أنك تفحص هيكل إحدى السيارات تويوتا مثلا وتقارنه مع سيارة من نوع فيات، فإنك تجد تشابها مهولا حتى ولو قال صانعو السيارتين غير ذلك. كل سيارة تبدأ من هيكل حديدي متين مع قاعدة تربط الدواليب ببعض ومحرك يجعلها تمشي، والسيارتان ستسيران على نفس الطريق. هناك تشابه كبير، ولكن هذا لا يعني أنهما خرجتا من نفس المصنع. لقد بالغ أصحاب التطور كثيرا في أصل الإنسان. كلا يا عزيزي، الإنسان لم يأتي من خلية مهملة في أعماق البحار، بل نفخ فيه الله نسمة حياة وأصبح نفسا حية. الإنسان مخلوق بشكل رائع، لا تنسى ذلك أبدا أرجوك. وغرس الرب الإله جنة في عدن شرقا، ووضع هناك آدم الذي جبله. لا يمكنني أن أخبرك أين تقع جنة عدن بالتحديد، هي في مكان ما شرقي دجلة والفرات. لقد شاءت حكمة الله أن تحجب عنا مثل هذه التفصيلات التي إنما تشبع حب الاستطلاع عند البشر، وهي مكان خصب جدا، حتى أنه يقال بأن الناس هناك كانوا يحصدون فقط ولا يزرعون شيئا، كل شيء كان جاهزا. ولربما في يوم ما ستصبح هذه المنطقة مركز الأرض مرة أخرى، ومعنى اسم عدن رضا أو مسرة، فلقد أعد الله كل ما يلزم لإسعاد الإنسان. وأنبت الرب الإله من الأرض كل شجرة شهية للنظر وجيدة للأكل، وشجرة الحياة في وسط الجنة، وشجرة معرفة الخير والشر. الشجرتان المذكورتان هنا، شجرة الحياة وشجرة معرفة الخير والشر، عجيبتان جدا. لا يمكنني أن أخبرك الكثير عنهما مستمعي، لأنه لا مثيل لهما اليوم. لقد كانت تلك العناصر خاصة بذلك الوقت، وقد عاشت لفترة وجيزة ثم لم تعد للإنسان بعد ذلك. لقد جعل الله الأشجار تنمو وتثمر، وكانت حسنة المنظر وفي الوقت ذاته لذيذة الثمار. كان هناك الجمال من ناحية والجانب العملي من ناحية أخرى. نعم، لابد وأن جنة عدن كانت مكانا رائعا في الجمال. وكان نهر يخرج من عدن ليسقي الجنة، ومن هناك ينقسم فيصير أربعة رؤوس. اسم الواحد فيشون، وهو المحيط بجميع أرض الحويلة حيث الذهب، وذهب تلك الأرض جيد. هناك المقل وحجر الجزع. واسم النهر الثاني جيحون، وهو المحيط بجميع أرض كوش. واسم النهر الثالث حداقل، وهو الجاري شرقي أشور. والنهر الرابع الفرات. لاحظ أيضا هنا أن الوحي لم يذكر اسم النهر الذي كان يسقي الجنة، إنما ذكر فقط أسماء رؤوسه الأربعة التي انقسم إليها بعد انتهاء خدمته المعينة، وهي ري الجنة. اثنان منها معروفان جيدا وباقيان إلى يومنا، الفرات ونهر حداقل الذي هو نهر دجلة. والمقل المذكور هنا هو نوع من الصمغ، أما الجزع فهو من الأحجار الكريمة. مستمعي العزيز، ولئن اختفى موقع الفردوس هذا جغرافيا، ولئن مضت عدن بفردوسها ونهرها، فقد بقي للإنسان فردوس

وأوصى الرب الإله آدم قائلا: من جميع شجر الجنة تأكل أكلا، وأما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها، لأنك يوم تأكل منها موتا تموت. لم تكن خطة الله الأصلية للإنسان أن يموت، ولكن الإنسان وضع الآن تحت الامتحان، فهو حر الإرادة، والامتياز عادة يولد مسؤولية عظمى، هذا أمر بديهي. كان هذا قانونا لامتحان الطاعة، الأمر الذي كان متوقعا من كائن مستقيم وفي أرض لم تسقط بعد. فهذا الإنسان حر الإرادة يجب أن يوضع تحت الامتحان لنرى هل يطيع الله أم لا، لأنك يوم تأكل منها موتا تموت. والموت هنا في معناه المثلث للإنسان روحا ونفسا وجسدا، وسنتحدث عن ذلك بأكثر تفصيل عندما نصل إلى سقوط آدم. وقال الرب الإله: ليس جيدا أن يكون آدم وحده، فأصنع له معينا نظيره. كان لدى الله هدف من وضع الإنسان وحيدا لمدة من الزمن في الجنة ليريه احتياجه إلى شخص آخر بجانبه. وجبل الرب الإله من الأرض كل حيوانات البرية وكل طيور السماء، فأحضرها إلى آدم ليرى ماذا يدعوها، وكل ما دعا به آدم ذات نفس حية فهو اسمها. فعلا لقد كان ينقص الإنسان المعين الملائم والمناظر له، كان في حاجة إليه، لا سيما وأن لديه أعمالا كثيرة ليقوم بها كتسمية الحيوانات. أظن أن الإنسان كان رجلا ذكيا حتى يستطيع أن يسمي كل تلك الحيوانات. فدعا آدم بأسماء جميع البهائم وطيور السماء وجميع حيوانات البرية، وأما لنفسه فلم يجد معينا نظيره. وهنا أود أن ألفت انتباهك مستمعي إلى العبارة معينا نظيره، وهي تعني النصف الآخر. وحسنا ما يقال أن الرجل عبارة عن نصف رجل إلى أن يتزوج، وهذا أمر هام جدا. أنا لا أريد أن أعمل دعاية هنا للزواج، مع أن إرادة الله للرجل والمرأة أن يتزوجا. المرأة هي الجواب والحل للرجل. فأوقع الرب الإله سباتا على آدم فنام، فأخذ واحدة من أضلاعه وملأ مكانها لحما، وبنى الرب الإله الضلع التي أخذها من آدم امرأة وأحضرها إلى آدم. المرأة أخذت من الرجل من جنبه، وقد قال أحدهم بالحق: لم يأخذ الله المرأة من رأس الرجل لتصبح رئيسته، ولم يأخذها من قدمه لتصبح مرؤوسته، ولكنه أخذها من جنبه لتصبح مساوية له ورفيقة لدربه. لقد ساوى الله بين الخضوع والكرامة، فخرجت المرأة ضلعا من جنب الرجل، خرجت تشاركه الهناء والغنى وتستند عليه حبيبا قويا. هذا هو الهدف بالضبط، أن تكون النصف الآخر للرجل. وأنا أعتقد أن حواء كانت جميلة جدا، وأي امرأة اليوم تجدها جميلة قد ورثت الجمال عن أمنا حواء. لقد كانت روعة في الجمال، وهي كما ذكرت النصف الآخر لآدم. لقد شاء الله أن يقدم للإنسان عطية الرفقة والزمالة وسرور الشركة بتبادل المشاعر، بحيث لا يكون وحده. ولم يخلق الله حواء فقط، بل وأحضرها إلى آدم، إنها أسمى زيجة، كان الرب الإله كل شيء فيها. وما أن تناول آدم المرأة الممنوحة له من الله حتى سارع بالقول: هذه الآن عظم من عظامي ولحم من لحمي، هذه تدعى امرأة لأنها من امرئ أخذت. لقد أدرك آدم فورا ما هي هذه الرابطة الوثيقة، ولو لم يكن على علم بالغرض الإلهي الذي كان في فكر الله عندما قال: ليس جيدا أن يكون آدم وحده. الكلمة امرأة في العبرية قريبة جدا للكلمة رجل. رجل في العبرية إش، وامراة

إيشا، هي النصف الآخر من الرجل ويجب أن تتجاوب معه. لقد رتب الله أن يستلم الرجل القيادة، فقد خلقه أولا ثم خلق المرأة، ولهذا قال: أيها النساء أطيعوا رجالكن. على المرأة أن تطيع زوجها في المحبة ليست كأدنى منه، بل مساوية له واحتراما لترتيب الله. أما الرجل فعليه أن يحب زوجته ويعاملها حسنا في جميع الأحوال، هذا هو الترتيب الإلهي. لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكونان جسدا واحدا. وهذا يعني أن الرجل الآن أصبح مسؤولا عن زوجته، وهو لم يعد تحت مسؤولية أبويه. وكان كلاهما عريانين، آدم وامرأته، وهما لا يخجلان. لا يقول لنا الكتاب ذلك، ولكنني أعتقد أنهما كانا يرتديان نورا مجيدا. إنه أعجب سرد لخلق الرجل والمرأة الذي قرأناه سابقا. هنا نرى زوجين جمعهما الله. لقد أعطى الله رباط الزواج للإنسان، ولكن العالم اليوم يحاول أن يفك هذه الرابطة. يقول صاحب المزامير: لنقطع قيودهما ولنطرح عنا ربطهما. ما الذي يحاول الإنسان أن يفعله؟ إنه يحاول التخلص من الله، لأن الله هو الذي أسس الزواج. هذا يأتي بنا مستمعي الكريم إلى نهاية الأصحاح الثاني. رأينا في هذا الفصل عدة مواضيع: خلق الإنسان، المكان الذي وضع فيه، وظيفة الإنسان، المسؤولية الملقاة على عاتقه، احتياجه إلى معين نظيره، ثم خلق المرأة. ورأينا الإنسان من مناظير مختلفة. رأينا قرابة الإنسان مع الله وعبادة الإنسان لله. رأينا شريكة الإنسان مع الله وخدمة الإنسان لله، وأمانة الإنسان من نحو الله، وسلطة الإنسان من الله، وحياة الإنسان الاجتماعية من الله ومع الله. هذه هي الرسالة العظيمة الموجودة في الفصل الثاني من سفر التكوين. سنبدأ المرة القادمة بنعمة الرب تأملاتنا في الأصحاح الثالث من سفر التكوين، حيث سنرى سقوط الإنسان في فخ العصيان. لذا تواعد معي لنرى ماذا حصل لتاج الخليقة. حتى ذلك الحين أصلي أن تدوم في حفظ الله ورعايته.

إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم أو فتحت قدامكم أسئلة روحية أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصياً وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس بنفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا تقدروا تنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.sibafm.net من خلال الكيو آر الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج، احكوا معنا وراسلونا على رقم الواتساب 00972-599-708-255 أو على صفحة كنوز الحكمة على الفيسبوك. ربنا يبارككم، وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.

0: خليكم معنا راجعين.
1: قالوا بالأمثال مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب. واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.
2: هل تبحث عن الحقيقة؟ أم تكتفي بالشائعات؟ هل تسعى فقط للمعلومة؟ أم تهتم بتفاصيلها ومصادرها؟ هل تهتم بتحليل الظواهر الاجتماعية والسياسية وتفسيرها بمعرفة متخصصين ومن مصادر ومراجع أكاديمية مضمونة ومعتبرة؟ برنامجكم بين السطور،
3: إعداد وتقديم رامد عيبس.
2: برنامجكم بين السطور يسدد احتياجاتك المعرفية وينقلك إلى عوالم خاصة خلف المعاني والكلمات وبين السطور
3: عبر شبكة صبا الإعلامية.
4: أعزائنا المستمعين، كونوا معنا يوميا مع برنامج كنوز الحكمة في الساعة 12 ظهرا، ويعاد في الساعة 7:30 صباحا عبر إذاعتكم صبا إف إم.
0: عدنا بعد الإعلان.

السلام. يسعد مساكم مستمعينا وتحياتنا لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا وتتابعونا في صبا الاقتصاد لليوم على 94.8 اف ام في محافظتي جنين وطوباس وايضا عبر موقعنا الالكتروني على www.sibafm.net. معكم داليا سعاده بكل الحب.

لازم دخلت الحرب.

الجزائريين بمبادرة الحرية وتحريك القطاعات البحرية لتأمين المضيق إلى حالة من اليقين دفعت الذهب لارتفاع كملاذ آمن في اللحظات الأولى. ضغوط السياسة النقدية أسهمت تلميحات بنك كوريا الجنوبي حول حتمية رفع أسعار الفائدة وتوقعات بقاء الفائدة الأمريكية ثابتة بنسبة 92.8% في يونيو في زيادة الضغط السلبي على المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا. عمليات جني الأرباح والتحول المخاطر تزامن التراجع مع وصول الأسهم الآسيوية إلى مستويات قياسية وانتعاش قطاع التكنولوجيا ما دفع المستثمرين لتسييل مراكزهم في الذهب والتوجه نحو الأصول ذات العائد الأعلى.

تحياتنا لكم جميعا مستمعينا. سجلت سوق العملات المشفرة انتعاشا ملحوظا خلال الساعات الماضية، حيث حققت الأصول المشفرة الكبرى مكاسب جماعية قوية بقيادة عملة البيتكوين التي اخترقت حاجز 80,209 دولار بنسبة ارتفاع بلغت 2.9%. ويأتي هذا الزخم في وقت تتزايد فيه التوترات الجيوسياسية في مضيق هرمز، ما عزز جاذبية العملات المشفرة كأدوات تحوط بديلة في ظل التقلبات الحادة التي تشهدها أسواق الطاقة التقليدية. وأظهرت عملة إيثيريوم أداء قويا بارتفاعها إلى 2,279 دولار بنسبة زيادة تجاوزت 4.16%. كما شهدت عملة دوج كوين القفز الأكبر ضمن القائمة بنسبة 4.31%، ليصل سعرها إلى 0.11 دولار، فحين سجلت سولانا وروبيل مكاسب بنسبة 1.93% و1.66% على التوالي، ليتداولا عند مستويات 85.53 دولار و1.410 دولار. يعز هذا الارتفاع الجماعي إلى حالة التفاؤل التي تسود قطاع التكنولوجيا بصفة عامة، حيث تقترب الأسهم الآسيوية من مستويات قياسية بدعم من أرباح شركات التقنية. بالإضافة إلى ذلك، أسهمت التدفقات النقدية الجديدة في منصات التداول مثل إيداع مليون دولار في منصة هابيو لوكيد للاستثمار في مشتقات النفط، في زيادة السيولة والنشاط المضاربية داخل أسواق الأصول الرقمية المرتبطة بالتحوط من المخاطر الإقليمية. أيضا وزير الخزانة الأمريكي إيران ستغلق منشآت النفط الأسبوع المقبل جراء الحصار. قال وزير الخزانة الأمريكي لفوكس نيوز: نتوقع أن تغلق إيران منشآت النفط الأسبوع المقبل بسبب امتلاء مستودعات التخزين جراء الحصار. وأضاف: إيران لا تحصل على الكثير مقابل محاولاتها فرض رسوم على السفن، وأسعار النفط ستنخفض بشكل كبير بعد انتهاء الصراع. وقال إن الولايات المتحدة تسجل مستوى قياسيا من صادرات الطاقة، والشيء الوحيد الذي يعيق صادرات الطاقة الأمريكية هو البنية التحتية. وأكد أن الولايات المتحدة هي الرابح الأكبر في أسواق الطاقة.

فيهم سريلانكا فرض ضريبة القيمة المضافة على الخدمات الرقمية ورفع معدل الضريبة على الخدمات المالية، وذلك وفقا لتعديلات مقترحة على قانون ضريبة القيمة المضافة في البلاد. ومن المقرر أن تدخل ضريبة الخدمات الرقمية حيز التنفيذ اعتبارا من 1 يوليو المقبل بعد إقرار التعديلات في البرلمان، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء. أيضا مصرف سوريا يفاجئ الأسواق بشأن العملة القديمة، ماذا يفعل ب 13 مليار ليرة يوميا؟ خطط لافتتاح مراكز جديدة لاستبدال الليرة في الحسكة والرقة خلال الأسابيع المقبلة، حيث أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية أن عملية استبدال العملة السورية القديمة تسير بوتيرة متسارعة، حيث تم استبدال ما يعادل 56% منها حتى الآن، مشيرا إلى أن هذا التقدم تحقق بوتيرة أسرع من المتوقع مع استرداد أكثر من نصف الكتلة النقدية المتداولة. وقال الحصري أن قرار تمديد استبدال العملة جاء لضمان مزيد من السلاسة ومنح المواطنين وقتا كافيا لعملية الاستبدال، لافتا إلى أن مصرف سوريا المركزي حرص على تنظيم العملة عبر حصرها بالمصارف لضبط الإجراءات وتعزيز التنظيم والشفافية، مع التأكيد على أن المكان الطبيعي للكتلة النقدية هو المصرف. إضافة أن عملية الاستبدال تعد ناجحة وفق المعايير المعتمدة، إذ تم خلال نحو 4 أشهر الوصول إلى نسبة إنجاز مرتفعة مع تدفقات يومية تراوحت بين 12 و 13 مليار ليرة، أي ما يعكس استجابة المواطنين وثقتهم بالإجراءات المتخذة وفقا لوكالة الأنباء السورية سانا. لنا عودة أيضا لتوسع نشاط قطاع التصنيع في هولندا خلال أبريل، وأيضا وزير التجارة الإماراتين مناقشات جارية بشأن اتفاقية لمقايضة العملات مع أمريكا. خليكم معنا.

0: تحياتنا لكم مستمعينا، ويسعد مساء الجميع. وأكيد زي ما حكينا قبل الفاصل، أظهرت بيانات مسح صور عن شركة ستاندرد أند بروز جلوبال اليوم أن نشاط التصنيع في هولندا توسع بوتيرة أسرع، مدفوعا بطلبات مسبقة من العملاء في خضم حالة عدم اليقين الناتجة عن الحرب في الشرق الأوسط. وارتفع مؤشر نيفي لمديري مشتريات قطاع التصنيع إلى 54.4% في أبريل نيسان، مقارنة ب 52.0% في مارس آذار، مسجلا أعلى مستويات له منذ يوليو تموز 2022. أخيرا أكد وزير التجارة الخارجية في الإمارات اليوم أن بلاده تجري محادثات بشأن اتفاق مبادرة العملات مع الولايات المتحدة، مشددا على أن هذا لا يعد إنقاذا ماليا. وردا على سؤال بشأن ما إذا كان اتفاق مبادرة العملات قد تم بالفعل، قال وزير التجارة الخارجية الإماراتية ثاني الزيودي أن الأمر لا يزال قيد المناقشة.
1: لما يمك شافوني شافون والله انطلق.
0: وهيك يا مستمعينا بنوصل احنا وياكم لنهاية حلقتنا لليوم من سبا الاقتصادي، على أمل اللقاء بكم غدا بنفس الموعد. كنت معكم أنا داليا سعيدة في الإعداد والتقديم، إلى اللقاء.

0: أجمل الأوقات نتمناها لكم دائما برفقة برامج سبا اف ام.
1: خليكم معنا راجعين.
2: قالوا بالأمثال مش كل اللي بيلمع دهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب. واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.
3: هل تبحث عن الحقيقة؟ أم تكتفي بالشائعات؟ هل تسعى فقط للمعلومة؟ أم تهتم بتفاصيلها ومصادرها؟ هل تهتم بتحليل الظواهر الاجتماعية والسياسية وتفسيرها بمعرفة متخصصين ومن مصادر ومراجع أكاديمية مضمونة ومعتبرة؟ برنامجكم بين السطور،
4: إعداد وتقديم رامد عيبس.
3: برنامجكم بين السطور يسدد احتياجاتك المعرفية وينقلك إلى عوالم خاصة خلف المعاني والكلمات. وبين السطور
4: عبر شبكة صبا الإعلامية.
5: أعزائنا المستمعين، كونوا معنا يوميا مع برنامج كنوز الحكمة في الساعة 12 ظهرا، ويعاد في الساعة 7:30 صباحا عبر إذاعتكم صبا اف ام.
1: عدنا بعد الإعلان.

0: Seba FM.
1: أجمل الأوقات نتمناها لكم دائما برفقة برامج سبا FM.
0: خليكم معنا راجعين.
2: قالوا بالأمثال مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب. واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.
3: هل تبحث عن الحقيقة؟ أم تكتفي بالشائعات؟ هل تسعى فقط للمعلومة؟ أم تهتم بتفاصيلها ومصادرها؟ هل تهتم بتحليل الظواهر الاجتماعية والسياسية وتفسيرها بمعرفة متخصصين ومن مصادر ومراجع أكاديمية مضمونة ومعتبرة؟ برنامجكم بين السطور،
4: إعداد وتقديم رامي دعيبس.
3: برنامجكم بين السطور يسدد احتياجاتك المعرفية وينقلك إلى عوالم خاصة خلف المعاني والكلمات. وبين السطور
4: عبر شبكة صبا الإعلامية.
5: أعزائنا المستمعين، كونوا معنا يوميا مع برنامج كنوز الحكمة في الساعة 12 ظهرا، ويعاد في الساعة 7:30 صباحا عبر إذاعتكم صبا FM.
0: عدنا بعد الإعلان.

لا لا لا لا أي جرح في قلبي لا لا لا لا أي دمع الحزن لا لا لا لا

أنتم تستمعون إلى صوت صبا FM 94.8.

0: أطيب وأجمل الأوقات نتمناها لكم بصحبتنا. سبا أف أم www.sba-fm.com.
1: أجمل الأوقات نتمناها لكم دائما برفقة برامج سبا أف أم.
2: خليكم معنا راجعين.
3: قالوا بالأمثال مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب. واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.
4: هل تبحث عن الحقيقة؟ أم تكتفي بالشائعات؟ هل تسعى فقط للمعلومة؟ أم تهتم بتفاصيلها ومصادرها؟ هل تهتم بتحليل الظواهر الاجتماعية والسياسية وتفسيرها بمعرفة متخصصين ومن مصادر ومراجع أكاديمية مضمونة ومعتبرة؟ برنامجكم بين السطور،
5: إعداد وتقديم رامي دعيبس.
4: برنامجكم بين السطور يسدد احتياجاتك المعرفية وينقلك إلى عوالم خاصة خلف المعاني والكلمات. وبين السطور
5: عبر شبكة صبا الإعلامية.
6: أعزائنا المستمعين، كونوا معنا يوميا مع برنامج كنوز الحكمة في الساعة 12 ظهرا، ويعاد في الساعة 7:30 صباحا عبر إذاعتكم صبا أف أم.
2: عدنا بعد الإعلان.

عليو هيلي انت حل يا ويلي ويلي هيلي انقطع يا ويلي ويلي وضرب حلب ضرب حلب ومشيكو كله سجر سيتوني كله كله سجر

يا عيون عيون عيوني وعلى اليمه يا يمه وعلى اليوم يا يوم يا يها عيني تحل يا ويلي ويلي

0: أجمل الأوقات نتمناها لكم دائما برفقة برامج سبا اف ام.
1: خليكم معنا راجعين.
2: قالوا بالأمثال مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب. واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.
3: هل تبحث عن الحقيقة؟ أم تكتفي بالشائعات؟ هل تسعى فقط للمعلومة؟ أم تهتم بتفاصيلها ومصادرها؟ هل تهتم بتحليل الظواهر الاجتماعية والسياسية وتفسيرها بمعرفة متخصصين ومن مصادر ومراجع أكاديمية مضمونة ومعتبرة؟ برنامجكم بين السطور،
4: إعداد وتقديم رامد عيبس.
3: برنامجكم بين السطور يسدد احتياجاتك المعرفية وينقلك إلى عوالم خاصة خلف المعاني والكلمات. وبين السطور
4: عبر شبكة صبا الإعلامية.
5: أعزائنا المستمعين، كونوا معنا يوميا مع برنامج كنوز الحكمة في الساعة 12 ظهرا، ويعاد في الساعة 7:30 صباحا عبر إذاعتكم صبا اف ام.
1: عدنا بعد الإعلان.

0: صبا اف ام.
1: هل تبحث عن الحقيقة أم تكتفي بالشائعات؟ هل تسعى فقط للمعلومة أم تهتم بتفاصيلها ومصادرها؟ هل تهتم بتحليل الظواهر الاجتماعية والسياسية وتفسيرها بمعرفة متخصصين ومن مصادر ومراجع أكاديمية مضمونة ومعتبرة؟ برنامجكم بين السطور،
2: إعداد وتقديم رامد عيبس.
1: برنامجكم بين السطور يسدد احتياجاتك المعرفية وينقلك إلى عوالم خاصة خلف المعاني والكلمات، وبين السطور
2: عبر شبكة صبا الإعلامية.

أعزائنا المستمعين، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير عبر شبكة صبا الإعلامية وعبر موقعنا على الشبكة العنكبوتية siba.fm.net وموجتنا الواحدة والوحيدة 94.8 في محافظتي جنين وطوباس. أجمل ورق التحيات المسائية نبركها لكم دائما أينما كنتم في هذا الوطن الحبيب في دول المنافي والاقتراب والشتات. لقاء يجمعنا وإياكم دائما على الخير والمحبة بين سطور جديد.

مع لقاء جديد يجمعنا وإياكم دائما بين السطور من السادسة ولغاية السابعة في العديد من الفقرات. وقبل أن نبدأ أعزائنا دائما إهداء لكافة مستمعتنا ومستمعينا السيدة فيروز وهذه الاستراحة. يرضى الله ويرضى الوالدين.

0: حقيقة أم تكتفي بالشائعات؟ هل تسعى فقط للمعلومة؟ أم تهتم بتفاصيلها ومصادرها؟ هل تهتم بتحليل الظواهر الاجتماعية والسياسية وتفسيرها بمعرفة متخصصين ومن مصادر ومراجع أكاديمية مضمونة ومعتبرة؟ برنامجكم بين السطور،
1: إعداد وتقديم رامد عيبس.
0: برنامجكم بين السطور يسدد احتياجاتك المعرفية وينقلك إلى عوالم خاصة خلف المعاني والكلمات، وبين السطور
1: عبر شبكة صبا الإعلامية.
2: أعزائنا المستمعين، إلى أولى فقراتنا مباشرة، أجمل ورقة تحيات اللي انضموا إلى بها اللحظات، إلى حكمة اليوم. حكمة اليوم أعزائنا تقول من بين السطور: لا تحزن وابتسم للحياة، فقط من يتحدى هو من يعيش. لا تحزن وابتسم للحياة، فقط من يتحدى هو من يعيش. ومن حكمة اليوم مباشرة أعزائنا إلى استراحة قصيرة، من ثم سنكون وإياكم مع أولى ملفاتنا لهذا اليوم، ونبدأ بماراثون فلسطين 10 وانطلاقه يوم الجمعة المقبل. فاصل قصير ورجعين، خليكم معنا.

ترى العاشق ايامه هنيه قولوا لي الحكايه لا تكذب عليا يا هل ترى العاشق ايامه هنيه قولوا لي الحكايه لا تكذب عليا.

0: هل تبحث عن الحقيقة؟ أم تكتفي بالشائعات؟ هل تسعى فقط للمعلومة؟ أم تهتم بتفاصيلها ومصادرها؟ هل تهتم بتحليل الظواهر الاجتماعية والسياسية وتفسيرها بمعرفة متخصصين ومن مصادر ومراجع أكاديمية مضمونة ومعتبرة؟ برنامجكم بين السطور،
1: إعداد وتقديم رامي دعيبس.
0: برنامجكم بين السطور يسدد احتياجاتك المعرفية وينقلك إلى عوالم خاصة خلف المعاني والكلمات، وبين السطور
1: عبر شبكة صبا الإعلامية.
2: مباشرة أعزنا المستمعين إلى ملفنا الآخر في هذا اللقاء. أرجوب يعلن انطلاق ماراثون فلسطين الدولي 10 في بيت لحم الجمعة المقبل. أعلن رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية للفريق جبريل أرجوب موعد انطلاق ماراثون فلسطين الدولي 10 في بيت لحم الجمعة المقبل. وقال أرجوب خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الاثنين في مقر بلدية بيت لحم: نعلن انطلاق ماراثون فلسطين الدولي مجددا بعد توقف عامين بسبب الظروف التي مرت بها الأراضي الفلسطينية من عدوان على قطاع غزة والإجراءات الأمنية الاحتلالية المفروضة على الضفة الغربية. وتابع الفريق أرجوب أن الماراثون يعكس إرادة فلسطينية تجسد الحدث الذي يحمل رسائل ألم وأمل وتأكيد على الصمود الملحمي بإرادة نحن كرياضيين نجسدها بإصرارنا أن نبقي الرياضة أحد تجليات الهوية الوطنية وأحد المنابر لتقديم صورة لشعبنا. وأكد أرجوب أن الماراثون حدث متواضع لكنه ذو مضامين ورسائل كثيرة ومهمة وسيبقى جزءا ثابتا على الأجندة، وسنعمل على تطويره ليكون متميزا ومنصة ووسيلة لنقل رسالة الألم والأمل لشعبنا. ولفت إلى أنه سيتم العمل في النسخة القادمة على شمولية المشاركة في كل الأراضي الفلسطينية والشتات وتفعيل الساحات المتضامنة وأن تكون قاعدة بيانات لكل جرائم الاحتلال. بدوره قال رئيس لجنة تسيير أعمال بلدية بيت لحم أنطون مرقص إن تنظيم الماراثون يحمل رسالة تؤكد أن إرادة شعبنا لا تنكسر رغم الألم والمعاناة، مع تأكيده على حقه في العيش بحرية وكرامة على أرضه. وأشار مدير عام شرطة محافظة بيت لحم العميد مراد قنداحة إلى أنه تم الانتهاء من الخطة الأمنية لتأمين الماراثون، وأنه تم تسخير 300 عنصر شرطي سيتم توزيعهم على مسار السباق بدءا من الساعة 4 صباحا من يوم الفعالية حتى انتهائها. وأهاب بالمواطنين بضرورة التعاون، مشيرا إلى أنه ستكون هناك إغلاقات لبعض الطرق أمام حركة المركبات وخاصة مسلك الماراثون. وتحدثت ملاك زيادي من شركة جوال في كلمة ممثلي المؤسسات الشريكة والداعمة عن أن شراكة الماراثون امتداد لترسيخ التزامنا مع الرياضة كداعم رئيسي، وأن هناك 40 اتحاد لعبة تم التعاون معهم انطلاقا من الدور الكبير للرياضة في بناء المجتمع وروح الانتماء. إذن أرجوب يعلن انطلاق ماراثون فلسطين الدولي 10 في بيت لحم الجمعة المقبل. فاصل قصير أعزائنا، وإلى ملف آخر سنكون دائما معكم. ورجي
3: يلا يا

0: وينقلك إلى عوالم خاصة خلف المعاني والكلمات وبين السطور
1: عبر شبكة صبا الإعلامية.

0: إلى ملف آخر أعزائنا، وملف نادر في هذه الأيام. ثلوج أيار تفاجئ جبل الشيخ، مشهد نادر لأول مرة منذ 15 عاما. لأول مرة منذ 15 عاما بدأ تساقط الثلوج في شهر مايو على جبل الشيخ الأعلى اليوم على ارتفاع 2000 متر. انخفضت درجات الحرارة في الموقع إلى درجتين تحت الصفر، وتراكمت حتى الآن بضع سنتيمترات من الثلج في المناطق العليا. في الوقت نفسه تهطل الأمطار في المناطق الشمالية وفي أجزاء من المنطقة الوسطى. وأشار موقع جبل الشيخ إلى أن آخر مرة تساقطت فيه الثلوج على الجزء العلوي من الجبل كانت عام 2011، وإذا تساقطت على الجزء السفلي فسيكون ذلك أول تساقط للثلوج منذ ستينات القرن الماضي. وتصاحب الأمطار في الشمال وعلى ساحل الأوسط عواصف رعدية، وحتى الآن سجل أعلى معدل هطول الأمطار خلال 24 ساعة الماضية 8 ملمتر قرب نهارية وفي زرويل قرب معلوت، وسجل 6 ملمتر في كليات شموني وحيفا، وتهب رياح قوية في معظم مناطق أسرع، ومن المتوقع حدوث عواصف رعدية في شمال النقب بعد الظهر. وأصدرت دائرة الأرصاد الجوية الإسرائيلية سلسلة من التحذيرات بسبب الأحوال الجوية الاستثنائية لشهر مايو، تحذير بسبب بحار هائجة وعاصفة وأمواج يصل ارتفاعها إلى 450 سنتيمتر، وتحذير أصفر من العواصف الرعدية والبرق في الشمال، وتحذير أصفر من الرياح في مناطق عديدة من البلاد. قد تصل سرعة الرياح الغربية إلى 60 كيلومترا في الساعة مع حبات قد تصل إلى 80. خلال الليل قد تشهد المناطق الشمالية والوسطى أمطار متفرقة خفيفة في الغالب مصحوبة برياح قوية. غدا لن يطرأ تغيير ملحوظ على درجات الحرارة وستبقى أقل من المعدل الطبيعي لهذا الموسم. إذن ثلوج أيار تفاجئ جبل الشيخ، مشهد نادر لأول مرة منذ 15 عاما. من جديد فاصل قصير ودائما راجعين لنتواصل وإياكم أعزنا في كل مكان. الفنان وائل كفوري ورجعين، خليكم معنا.
1: ليل رعدو بنطوري لن يضل مسنوني جنكا ومالي

0: هل تبحث عن الحقيقة؟ أم تكتفي بالشائعات؟ هل تسعى فقط للمعلومة؟ أم تهتم بتفاصيلها ومصادرها؟ هل تهتم بتحليل الظواهر الاجتماعية والسياسية وتفسيرها بمعرفة متخصصين ومن مصادر ومراجع أكاديمية مضمونة ومعتبرة؟ برنامجكم بين السطور،
1: إعداد وتقديم رامي دعيبس.
0: برنامجكم بين السطور يسدد احتياجاتك المعرفية وينقلك إلى عوالم خاصة خلف المعاني والكلمات، وبين السطور
1: عبر شبكة صبا الإعلامية.
2: إلى ملف آخر أعزائنا المستمعين، مباشرة موازنة الطوارئ 2026، عجز نقدي متوقع يلامس 19% من الناتج المحلي. أظهرت بيانات حديثة صادرة عن معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطينية مأسة أن موازنة الطوارئ للعام 26 تعكس دخول الحكومة الفلسطينية في مرحلة جديدة ومعقدة من الكفاح من أجل البقاء، وذلك في ظل أزمة مالية خانقة تعصف بالإيرادات وتزيد من أعباء النفقات. وتقدر الخزينة العامة صافي إيراداتها للعام الجاري بنحو 15.670 مليار شيكل، مسجلة تراجعا طفيفا بنسبة 1.3% مقارنة بسقف موازنة عام 2025، غير أنها تتجاوز الإيرادات الفعلية المسجلة للعام ذاته على أساس الاستحقاق بنسبة 2.5%. ويبني هذا التقرير على توقعات بنمو الإيرادات المحلية بنحو 1% لتصل إلى 5.160 مليار شيكل، إلى جانب نمو إجمالي إيرادات المقاصة بنسبة 3.3% لتبلغ 10.630 مليار شيكل، وهو ما يمثل 67.3% من إجمالي الإيرادات في حال استمرار تدفقها الطبيعي. ومع ذلك تصطدم هذه الأرقام بواقع السياسات الإسرائيلية المتمثلة في مواصلة الاقتطاعات أحادية الجانب والمقدرة ب 3.8 مليار شيكل، واحتجاز المبلغ المتبقي البالغ 6.9 مليار شيكل. وتؤدي هذه الإجراءات عمليا إلى تقليص إيرادات المقاصة القابلة للاستخدام إلى قرابة الصفر، مما يهبط بالإيرادات النقدية المتاحة فعليا إلى نحو ثلث المستويات المخطط لها أساسا في الموازنة. وعلى صعيد النفقات، تتوقع موازنة الطوارئ أن يبلغ إجمالي الإنفاق نحو 19.460 مليار شيكل، بانخفاض النسبة 5.8% عن تقديرات موازنة عام 2025، ولكنه يظل أعلى من مستوى الإنفاق الفعلي للعام 25. ويعزى هذا الارتفاع الفعلي بشكل أساسي إلى قفزة في نفقات التحويلات الاجتماعية بنسبة 27.7% لتسجل 3.4 مليار شيكل، فضلا عن ارتفاع متطلبات خدمة الدين العام بنسبة 33.2% لتبلغ 738 مليون شيكل. وتتجلى جمودية هيكل النفقات الجارية في استمرار استحواذ الرواتب وأشباه الرواتب على نحو 66% من إجمالي هذه النفقات. وفي سياق توزيع المخصصات، تستأثر القطاعات الحكومية الأساسية ب 57% من مخصصات الوزارات، مقسمة بين قطاع الأمن بنسبة 22% والتعليم بنسبة 20% والصحة بنسبة 15%. وفي المقابل تذهب 26% من المخصصات للخدمات العامة التي تتركز بدورها في الالتزامات المالية المركزة كالمركزية كالمعاشات التقاعدية 35% وخدمة الدين العام 17% ودعم الوقود 14% والنفقات الطارئة والعامة 12%. ولدعم موقفها المالي سعت وزارة المالية لخفض صافي الإقراض وترشيد الإنفاق، حيث تم تقليص الإنفاق على بند السفريات بنسبة ملحوظة بلغت 44%، بالإضافة إلى حصر الإنفاق التطوير الممول محليا ليبلغ 426 مليون شيكل فقط. وتقود هذه المؤشرات إلى توقعات مالية شديدة القتامة، إذ يقدر العجز المالي قبل المنح والمساعدات بنحو 3.780 مليار شيكل، أي ما يعادل 6% تقريبا من الناتج المحلي الإجمالي. ورغم توقع وصول منح بقيمة 2 مليار و550 مليون شيكل تسهم في خفض هذا العجز إلى 1 مليار و230 مليون شيكل، أي حوالي 2% من الناتج المحلي، يبقى الخطر الأكبر مرهونا باستمرار السياسات الإسرائيلية. ففي حال تواصل احتجاز إيرادات المقاصة، تشير تقديرات معهد ماس إلى أن صافي العجز النقدي سيرتفع بشكل حاد ليبلغ 11 مليار و860 مليون شيكل، أي ما يعادل 18.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنسب عجز بلغت 10.8% في عام 2025 و9.5% في عام 2024. وتضم هذه المستويات الحرجة الخزينة وتضع هذه المستويات الحرجة الخزينة تحت ضغوط الاستثنائية متقلصة بهامش السياسات المتاحة إلى حده الأدنى أمام التزاماتها المتراكمة. إذن موازنة الطوارئ 2026 عجز نقدي متوقع يلامس 19% من الناتج المحلي. من جديد أعزائنا إلى فاصل قصير، ثم سنكون وإياكم مع ملف آخر، ودائما عبر شبكة صبا الإعلامية. يا رضا الله دائما ورضا الوالدين ورضا الأعزاء المستمعين، كل التحية للي انضموا إلينا بهاللحظة، دائما معكم وبكم أعزائنا، يحلو لكم.

0: هل تبحث عن الحقيقة؟ أم تكتفي بالشائعات؟ هل تسعى فقط للمعلومة؟ أم تهتم بتفاصيلها ومصادرها؟ هل تهتم بتحليل الظواهر الاجتماعية والسياسية وتفسيرها بمعرفة متخصصين ومن مصادر ومراجع أكاديمية مضمونة ومعتبرة؟ برنامجكم بين السطور،
1: إعداد وتقديم رامد عيبس.
0: برنامجكم بين السطور يسدد احتياجاتك المعرفية وينقلك إلى عوالم خاصة خلف المعاني والكلمات وبين السطور
1: عبر شبكة صبا الإعلامية.
2: إلى ملف آخر أعزائنا المستمعين، بعشر سنوات التسهيلات الائتمانية في فلسطين تقفز من 6.87 إلى 12.6 مليار دولار. أظهر مسح اقتصادي أن التسهيلات الائتمانية المقدمة من القطاع المصرفي في فلسطين حققت نموا واضحا خلال السنوات العشر الماضية في مؤشر يعكس توسع النشاط المصرفي وزيادة الاعتماد على التمويل في السوق المحلية. وحسب البيانات المنشورة عبر موقع سلطة النقد، والتي أكدت أن التسهيلات ارتفعت من نحو 6 مليارات و870 مليون شيكل في عام 2015 إلى 12 مليار و630 في العام 2025، ما يعني زيادة إجمالية تقدر بنحو 5 مليارات و760 مليون دولار. ووفق البيانات، بلغ معدل الارتفاع نحو 83.9% ما بين عام 2016 وحتى نهاية 25، فيما تضاعف حجم التسهيلات بنحو 1.84% مرة، أي أنه اقترب من التضاعف الكامل. ويظهر المسار العام للتسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع الخاص والعام في فلسطين اتجاها تصاعديا شبه مستمر، مع بعض التباطؤ الطفيف في سنوات محدودة مثل جائحة كورونا وحرب إسرائيل على غزة بعد 7 أكتوبر، قبل أن يعاود الارتفاع ليصل إلى أعلى مستوياته في عام 25. وهذه المبالغ تمثل إجمالي دفعات الأقساط غير المستحقة، أي لم يحن وقت سدادها، وهي مبالغ تراكمية للدفعات المسجلة على المقترضين وفق جداول سداد شهرية. وتشكل فوائد القروض نحو 79% من إجمالي إيرادات البنوك العاملة في فلسطين، في مؤشر واضح على اعتماد القطاع المصرفي على النشاط الإقراضي كمصدر رئيسي للدخل. ويعمل في القطاع المصرفي الفلسطيني 13 بنكا ومصرفا، منها 7 محلية و6 بنوك وافدة. إذن بعشر سنوات التسهيلات الائتمانية في فلسطين تقفز من 6 مليارات و870 مليون دولار إلى 12 مليار و600 مليون دولار. إلى فاصل من جديد وراجعين أعزائنا، خليكم معنا.

0: هل تبحث عن الحقيقة أم تكتفي بالشائعات؟ هل تسعى فقط للمعلومة أم تهتم بتفاصيلها ومصادرها؟ هل تهتم بتحليل الظواهر الاجتماعية والسياسية وتفسيرها بمعرفة متخصصين ومن مصادر ومراجع أكاديمية مضمونة ومعتبرة؟ برنامجكم بين السطور،
1: إعداد وتقديم رامد عيبس.
0: برنامجكم بين السطور يسدد احتياجاتك المعرفية وينقلك إلى عوالم خاصة خلف المعاني والكلمات وبين السطور
1: عبر شبكة صبا الإعلامية.
2: 1.2 بالعشرة مليون دولار قيمة التداولات في بورصة فلسطين الأحد. شهدت جلسة الأمس تداولات بلغت قيمتها 1,231,700 دولار، فيما بلغ الحجم الإجمالي للأسهم المتداولة 353,187 سهما. وشهد السوق 88 صفقة، حيث تركزت السيولة في جلسة على أسهم القدس للمستحضرات الطبية بنسبة 74%. وأغلق مؤشر القدس مرتفعا بقيمة 4.61 نقطة بنسبة بلغت 73% عن إغلاق الجلسة السابقة، ليغلق عند مستوى 632.54 نقطة، فيما أغلق مؤشر القدس الإسلامي مرتفعا بنسبة 65%. وشهدت الجلسة تداول 11 شركة، ارتفعت أسهم 5 شركات، في المقابل انخفضت أسعار أسهم 4 شركات واستقرت أسعار أسهم شركتان. إلى استراحة قصيرة أعزائنا، ورجعين خليكم معنا.

0: هل تبحث عن الحقيقة أم تكتفي بالشائعات؟ هل تسعى فقط للمعلومة أم تهتم بتفاصيلها ومصادرها؟ هل تهتم بتحليل الظواهر الاجتماعية والسياسية وتفسيرها بمعرفة متخصصين ومن مصادر ومراجع أكاديمية مضمونة ومعتبرة؟ برنامجكم بين السطور،
1: إعداد وتقديم رامد عيبس.
0: برنامجكم بين السطور يسدد احتياجاتك المعرفية وينقلك إلى عوالم خاصة خلف المعاني والكلمات وبين السطور
1: عبر شبكة صبا الإعلامية.
2: أعزائنا المستمعين، إلى آخر المشوار إلى أسعار صرف العملات مقابل الشيكل والأرصاد الجوية الفلسطينية. الدولار الأمريكي شيكلين و92 أجورا، الدينار 4 شيكل و12 أجورا، اليورو 3 شيكل و42 أجورا. أما في الأحوال الجوية فقد أفادتنا دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية بأن البلاد تتأثر الاثنين بكتلة هوائية باردة نسبيا، لذا يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وباردة نسبيا خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض آخر ملموس على درجات الحرارة، وتكون الفرصة مهيئة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع حبات قوية أحيانا، وتكون مثيرة للغبار والبحر مائج. وفي ساعات المساء والليل يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم أو الجو بارد خاصة في المناطق الجبلية، وتكون الفرصة مهيئة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع حبات قوية أحيانا والبحر مائج. يوم غد الثلاثاء يستمر تأثر البلاد بكتلة هوائية باردة نسبيا، لذا يستمر الجو غائما جزئيا إلى غائم وباردا نسبيا خاصة في المناطق الجبلية، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتكون الرياح وتكون الفرصة مهيئة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، وتكون مثيرة للغبار والبحر مائج. وكانت حذرت الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين من خطر الانخفاض الحاد في درجات الحرارة وتدني مدى الرؤية الأفقية، وخطر التزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية، وخطر سرعة الرياح والتي تصل سرعتها في بعض الهبات من 50 إلى 60 كيلومترا في الساعة، وارتفاع موج البحر. والله تعالى دائما أعزائنا أعلى وأعلم.

0: بالأحوال الجوية زال نكون وصلنا إلى ختام المشوار، على أمل اللقاء بكم في يوم الغد وبين سطور جديد. لكم مني في الإعداد والتقديم كل التحية والتقدير، وتصبحون على وطن جميل حر مستقل. إلى اللقاء.
1: هل تبحث عن الحقيقة أم تكتفي بالشائعات؟ هل تسعى فقط للمعلومة أم تهتم بتفاصيلها ومصادرها؟ هل تهتم بتحليل الظواهر الاجتماعية والسياسية وتفسيرها بمعرفة متخصصين ومن مصادر ومراجع أكاديمية مضمونة ومعتبرة؟ برنامجكم بين السطور،
2: إعداد وتقديم رامد عيبس.
1: برنامجكم بين السطور يسدد احتياجاتك المعرفية وينقلك إلى عوالم خاصة خلف المعاني والكلمات. وبين السطور
2: عبر شبكة صبا الإعلامية.
3: أجمل الأوقات نتمناها لكم دائما برفقة برامج صبا اف ام.
4: خليكم معنا راجعين.
5: قالوا بالأمثال، مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب. واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.
1: هل تبحث عن الحقيقة أم تكتفي بالشائعات؟ هل تسعى فقط للمعلومة أم تهتم بتفاصيلها ومصادرها؟ هل تهتم بتحليل الظواهر الاجتماعية والسياسية وتفسيرها بمعرفة متخصصين ومن مصادر ومراجع أكاديمية مضمونة ومعتبرة؟ برنامجكم بين السطور،
2: إعداد وتقديم رامد عيبس.
1: برنامجكم بين السطور يسدد احتياجاتك المعرفية وينقلك إلى عوالم خاصة خلف المعاني والكلمات. وبين السطور
2: عبر شبكة صبا الإعلامية.
6: أعزائنا المستمعين، كونوا معنا يوميا مع برنامج كنوز الحكمة في الساعة 12 ظهرا، ويعاد في الساعة 7:30 صباحا عبر إذاعتكم صبا اف ام.
4: عدنا بعد الإعلان.

لا لا لا أي جرح في قلبي لا لا لا لا أي دمع الحزن لا لا لا لا

خمرة الحب اسقنيها، هم قلبي تنسينيها، خمرة الحب اسقنيها.

0: أجمل الأوقات نتمناها لكم دائما برفقة برامج سبا اف ام.
1: خليكم معنا راجعين.
2: قالوا بالأمثال مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب. واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.
3: هل تبحث عن الحقيقة؟ أم تكتفي بالشائعات؟ هل تسعى فقط للمعلومة؟ أم تهتم بتفاصيلها ومصادرها؟ هل تهتم بتحليل الظواهر الاجتماعية والسياسية وتفسيرها بمعرفة متخصصين ومن مصادر ومراجع أكاديمية مضمونة ومعتبرة؟ برنامجكم بين السطور،
4: إعداد وتقديم رامي دعيبس.
3: برنامجكم بين السطور يسدد احتياجاتك المعرفية وينقلك إلى عوالم خاصة خلف المعاني والكلمات. وبين السطور
4: عبر شبكة صبا الإعلامية.
5: أعزائنا المستمعين، كونوا معنا يوميا مع برنامج كنوز الحكمة في الساعة 12 ظهرا، ويعاد في الساعة 7:30 صباحا عبر إذاعتكم صبا اف ام.
1: عدنا بعد الإعلان.

Thanks.

0: أجمل الأوقات نتمناها لكم دائما برفقة برامج سبا اف ام.
1: خليكم معنا راجعين.
2: قالوا بالأمثال مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب. واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.
3: هل تبحث عن الحقيقة؟ أم تكتفي بالشائعات؟ هل تسعى فقط للمعلومة؟ أم تهتم بتفاصيلها ومصادرها؟ هل تهتم بتحليل الظواهر الاجتماعية والسياسية وتفسيرها بمعرفة متخصصين ومن مصادر ومراجع أكاديمية مضمونة ومعتبرة؟ برنامجكم بين السطور،
4: إعداد وتقديم رامي دعيبس.
3: برنامجكم بين السطور يسدد احتياجاتك المعرفية وينقلك إلى عوالم خاصة خلف المعاني والكلمات. وبين السطور
4: عبر شبكة صبا الإعلامية.
5: أعزائنا المستمعين، كونوا معنا يوميا مع برنامج كنوز الحكمة في الساعة 12 ظهرا، ويعاد في الساعة 7:30 صباحا عبر إذاعتكم صبا اف ام.
1: عدنا بعد الإعلان.

وكلامهم يبقى عليك وانت انت انت عليك مشغول وشاغلني بيك وعليا تيجي في عينيك.

ألاقيك مشغول وشغلني شاغلني.

0: أجمل الأوقات نتمناها لكم دائما برفقة برامج سبا اف ام.
1: خليكم معنا راجعين.
2: قالوا بالأمثال مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب. واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.
3: هل تبحث عن الحقيقة؟ أم تكتفي بالشائعات؟ هل تسعى فقط للمعلومة؟ أم تهتم بتفاصيلها ومصادرها؟ هل تهتم بتحليل الظواهر الاجتماعية والسياسية وتفسيرها بمعرفة متخصصين ومن مصادر ومراجع أكاديمية مضمونة ومعتبرة؟ برنامجكم بين السطور،
4: إعداد وتقديم رامي دعيبس.
3: برنامجكم بين السطور يسدد احتياجاتك المعرفية وينقلك إلى عوالم خاصة خلف المعاني والكلمات وبين السطور
4: عبر شبكة صبا الإعلامية.
5: أعزائنا المستمعين، كونوا معنا يوميا مع برنامج كنوز الحكمة في الساعة 12 ظهرا، ويعاد في الساعة 7:30 صباحا عبر إذاعتكم صبا اف ام.
1: عدنا بعد الإعلان.

0: off a mouth.
1: Get ready and hold on.
2: أجمل الأوقات نتمناها لكم دائما برفقة برامج سبا اف ام.
3: خليكم معنا راجعين.
4: قالوا بالأمثال مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب. واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.
5: هل تبحث عن الحقيقة؟ أم تكتفي بالشائعات؟ هل تسعى فقط للمعلومة؟ أم تهتم بتفاصيلها ومصادرها؟ هل تهتم بتحليل الظواهر الاجتماعية والسياسية وتفسيرها بمعرفة متخصصين ومن مصادر ومراجع أكاديمية مضمونة ومعتبرة؟ برنامجكم بين السطور.
6: إعداد وتقديم رامد عيبس.
5: برنامجكم بين السطور يسدد احتياجاتك المعرفية وينقلك إلى عوالم خاصة خلف المعاني والكلمات وبين السطور
6: عبر شبكة صبا الإعلامية.
7: أعزائنا المستمعين، كونوا معنا يوميا مع برنامج كنوز الحكمة في الساعة 12 ظهرا، ويعاد في الساعة 7:30 صباحا عبر إذاعتكم صبا اف ام.
3: عدنا بعد الإعلان.

0: أجمل الأوقات نتمناها لكم دائما برفقة برامج سبا اف ام.
1: خليكم معنا راجعين.
2: قالوا بالأمثال مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب. واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.
3: هل تبحث عن الحقيقة؟ أم تكتفي بالشائعات؟ هل تسعى فقط للمعلومة؟ أم تهتم بتفاصيلها ومصادرها؟ هل تهتم بتحليل الظواهر الاجتماعية والسياسية وتفسيرها بمعرفة متخصصين ومن مصادر ومراجع أكاديمية مضمونة ومعتبرة؟ برنامجكم بين السطور،
4: إعداد وتقديم رامي دعيبس.
3: برنامجكم بين السطور يسدد احتياجاتك المعرفية وينقلك إلى عوالم خاصة خلف المعاني والكلمات. وبين السطور
4: عبر شبكة صبا الإعلامية.
5: أعزائنا المستمعين، كونوا معنا يوميا مع برنامج كنوز الحكمة في الساعة 12 ظهرا، ويعاد في الساعة 7:30 صباحا عبر إذاعتكم صبا اف ام.
1: عدنا بعد الإعلان.

أجمل وأطيب الأوقات نتمناها لكم دائما برفقة برامج سباق.

0: Ross and Mel.
1: Get ready and hold on.
2: أجمل الأوقات نتمناها لكم دائما برفقة برامج سبا اف ام.
3: خليكم معنا راجعين.
4: قالوا بالأمثال مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب. واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.
5: هل تبحث عن الحقيقة؟ أم تكتفي بالشائعات؟ هل تسعى فقط للمعلومة؟ أم تهتم بتفاصيلها ومصادرها؟ هل تهتم بتحليل الظواهر الاجتماعية والسياسية وتفسيرها بمعرفة متخصصين ومن مصادر ومراجع أكاديمية مضمونة ومعتبرة؟ برنامجكم بين السطور،
6: إعداد وتقديم رامد عيبس.
5: برنامجكم بين السطور يسدد احتياجاتك المعرفية وينقلك إلى عوالم خاصة خلف المعاني والكلمات وبين السطور
6: عبر شبكة صبا الإعلامية.
7: أعزائنا المستمعين، كونوا معنا يوميا مع برنامج كنوز الحكمة في الساعة 12 ظهرا، ويعاد في الساعة 7:30 صباحا عبر إذاعتكم صبا اف ام.
3: عدنا بعد الإعلان.

Sibah FM.

بيع الدواء وانا يلي يكون طبيب الهوى ويلي بعيش ببيع الدواء من قرنتني طريع الهوى.

ابن ابتسام في الحضر وخدود العطاش في يوم المطر وليالي كنت طبيب الهوى ولأهل عشت دبيب.

ألف شوكي سوره إلا طيور الوعر

0: Seba FM, موجة في الأصطنية حقيقية. أجمل الأوقات نتمناها لكم دائما برفقة برامج سيبا FM.
1: خليكم معنا راجعين.
2: قالوا بالأمثال، مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب. واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.
3: هل تبحث عن الحقيقة؟ أم تكتفي بالشائعات؟ هل تسعى فقط للمعلومة؟ أم تهتم بتفاصيلها ومصادرها؟ هل تهتم بتحليل الظواهر الاجتماعية والسياسية وتفسيرها بمعرفة متخصصين ومن مصادر ومراجع أكاديمية مضمونة ومعتبرة؟ برنامجكم بين السطور،
4: إعداد وتقديم رامي دعيبس.
3: برنامجكم بين السطور يسدد احتياجاتك المعرفية وينقلك إلى عوالم خاصة خلف المعاني والكلمات وبين السطور
4: عبر شبكة صبا الإعلامية.
5: أعزائنا المستمعين، كونوا معنا يوميا مع برنامج كنوز الحكمة في الساعة 12 ظهرا، ويعاد في الساعة 7:30 صباحا عبر إذاعتكم صبا FM.
1: عدنا بعد الإعلان.

صوت واحد يسمعنا، راديو صبا اف ام 94.8.